0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفيات الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: جميلية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل
7: للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
8: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة

0: إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
6: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام.

0: حلو ورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
1: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامجكم صباح الورد.

صباح جديد نطل فيه عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، حلقة صباحية جديدة في هذا الأسبوع. أطل عليكم من وراء المايك أنا علياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري.

مستمعينا الأعزاء، ونحن نستمتع أكيد وإياكم بفقرات برنامجنا الصباحية لهذا اليوم. لا يمكن أن نغفل عن الأجواء الوطنية التي بدأت تلوح في الأفق. نحن غدا على موعد مع عيد وطني، وهو 14 من أكتوبر، يعتبر هو يوم استثنائي في التاريخ. فتحية أكيد جميلة لجميع المستمعين، رغم الأوضاع التي نمر فيها ورغم الصراعات التي ما زالت مستمرة، إلا أنه تظل الأعياد الوطنية ذكرى خالدة. فتهنئة للجميع بمناسبة 14 أكتوبر العيد الوطني، وتحية أكيد للجميع في هذا الوطن رغم ما نمر فيه من ظروف صعبة. وأكيد إحنا دائما بندعي ودائما في دعواتنا أنه الله يأمننا أكيد، وأنه يجعل هذا البلد آمن بإذنه.

صباحكم أكيد جميل مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، تحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم. نبدأ فقراتنا لهذا اليوم ونبدأ صباحنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وخلونا نتحدث عن مشكلة قد يواجهها الكثير من الأشخاص، وهذه المشكلة ممكن تكون مستمرة، وأعتقد أنه إحنا أو الأغلب قد واجهنا هذه المشكلة. في بعض الأحيان نكون أو يكون في شخصيات متعددة في أماكن العمل، وقد نجد زملاء من في العمل يكونوا أشخاص متذمرين. ففي كثير مثلا بيسألوا أنه إحنا كيف نتعامل مع هؤلاء الزملاء المتذمرين من دون ما أنه هذا الشخص يستنفذ أو يستنزف عفوا طاقتنا. فإذا التعامل في البداية مستمعينا الأعزاء مع الزملاء المتذمرين لا يعني أن نتجاهلهم دائما أو أنه نرفض الاستماع إليهم، لكن يتطلب أن نعرف كيف نتعرف أو كيف نتعاطف معهم دون أن تتحول إلى مساحة دائما لتفريغ الإحباط. فعشان كذا إحنا في هذا الصباح بنقدم لكم مجموعة من النصائح للتعامل مع الزميل المتذمر. إذا وجدتم أو التقيتم بزميلكم المتذمر في العمل أو الذي دائما ما بيكون عندهم يعني إحباط ودائما معصب، فالمفروض إنك ما تحملش مشاعره طول اليوم. استمع له باحترام، لكن تذكر أن مشاعره مش مسؤوليتك بالكامل، فما تسمحش إنه هذه المشاعر تأثر عليك. تعاطف مع زميلك المتذمر ولكن لا تتحول إلى معالج نفسية. إذا كان زميلك يمر بظروف صعبة فاستمع إليه بقدر معقول، لكن إذا تكررت الشكوى يوميا دون رغبة في البحث عن حل، فمن حقك أن تضع حدود لوقت

ليس كل شخص يشير إلى مشكلة يعتبر شخص سلبي، فقد يكون لديه اعتراض حقيقي يحتاج إلى معالجة. استمع إلى الملاحظات التي تتضمن وقائع أو حلول، ولا تخلط بينهما، لا تخلط بين الشكوى المتكررة التي لا تضيف شيء وبين النقد البناء. يمكنكم كذلك مستمعينا الأعزاء أنكم تضعوا حدود بأدب لا بعدوانية، مثل مثلا تقدروا تقولوا أنه أتمنى أنه يتحسن الوضع، لكن الآن أنا مشغول حابب أركز في العمل، ممكن لو نأجل الحديث لا بعدين. بهذه الطريقة ممكن أنك تحافظ على علاقتك بزميلك، وفي الوقت نفسه تحمي وقتك من أنه يروح في سماع الشكوى أو حتى المشاكل.

إذن هذه كانت أهم النصائح الصباحية لكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح الجميل. أكيد تحية لكل مستمعينا, كل مستمعينا في كل مكان, كل مستمعينا يصله الأثير, وكذلك متابعينا الذي يصلهم البث المباشر صوت وصورة على وسائلنا في التواصل الاجتماعي. وخلونا ننتقل إلى فقرتنا التالية وهي توقعات الطقس. الطقس المتوقع لهذا اليوم في مدينة عدن في توقعات بهطول الأمطار, ومن أمس كانت الرياح يعني شديدة, فجو المطر جميل وأنا من عشاق جو المطر, ولكن يواجه الناس في عدن مشكلة مع أجواء المطر بالذات إذا كانت أمطار غزيرة. كثير بيوت مش مهيئة لاستقبال الأمطار, إضافة إلى أن الشوارع كذلك ليست مهيئة لتصريف مياه الأمطار, فعند هطول الأمطار تحدث مشاكل بيئية كثيرة غير عن بقاء مياه الأمطار فترة طويلة وتحتاج إلى شفط وغيره. فأكيد إحنا بنسأل الله السلامة ونسأل الله أجواء جميلة وتكون لطيفة وخفيفة ومناسبة.

إذن مستمعينا الأعزاء، الطقس المتوقع لهذا اليوم في عدد من المحافظة اليمنية وكذلك في عدد من المناطق، ونبدأها بالمرتفعات الجبلية حيث يتوقع مركز الإرصاد بأن المناطق أو المرتفعات الجبلية الطقس فيها سيكون صحو إلى غائم جزئيا، يتحول نهارا إلى الغائم تدريجيا مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كل من محافظات المهرة وحضرموت ومحافظة إب وتعز، ومتفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات شبوة وأبيان ولحج والضالع ودمار وكذلك المحويت. أما في المناطق الساحلية مستمعينا، الطقس حار ورطب غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية على كل من أرخبيل سقطرة والسواحل أو السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الجنوبية والساحل تهامة. أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والساحل الغربي. في المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على كل من صحاري المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب. أما الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير للأتربة والرمال. يحذر المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنون وكذلك سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ويحذرهم كذلك من العواصف الرعدية وينصح باتخاذ الإجراءات السلامة. كذلك ينصح أو يحذر مرتدي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم بحثت من المناطق اليمنية المتعددة، ونتمنى أكيد للجميع في كل المحافظات أجواء ممتعة حتى ولو كانت أجواء ماطرة، ولكن إن شاء الله تعود هذه الأمطار بخير بإذن الله علينا.

خلونا ننتقل إلى الفقرة التالية، الفقرة المليئة بالمعلومات المتعددة الصحية والنفسية وكذلك الأخبار الطريفة. فننتقل إلى الفقرة التالية لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، معلومات وأخبار الصباح.

إذن مستمعينا الأعزاء ونعود إلى فقرتنا التالية، الفقرة هذه التي مليئة بالمعلومات ومليئة كذلك بالدراسات المهمة العلمية والصحية كذلك مستمعينا الأعزاء. وننتقل إلى أو نروح إلى أول معلومة، والمعلومة هذه مستمعينا الأعزاء هي من المعلومات الصحية التي قد كنا من قبل نسمعها وكمان حنتكلم عليها. النعناع من الخضروات المهمة التي تطرد الغازات، وكذلك يعتبر خيار مثالي لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يعمل على الاسترخاء والتهدئة، وكمان يساعد على تسهيل عملية الهضم، ويساعد بشكل فعال في طرد الغازات والتخلص من الانتفاخات والمغص المتكرر من خلال عمل النعناع كشاي. وهذه المعلومة طبعا هي معلومة كمان قديمة وكنا بنسمعها بشكل مستمر جدا مستمعينا الأعزاء، وفعلا يعني الكثير بيقول إنه شاي النعناع مفيد للغازات ومفيد لل تهدئة الآلام البطن ومشاكل الجهاز الهضمي.

ونروح مستمعينا الأعزاء إلى دراسة جديدة كشفت أن الأمهات الذي لديهن 3 أطفال هم العرضة أو الأكثر عرضة لمستويات عالية من التوتر مقارنة لمن لديهم عدد أقل أو أكثر من الأطفال، وكذلك بسبب المسؤوليات الكثيرة التي تقع عليها، وبالذات إذا كانوا هؤلاء الأطفال في مراحل عمرية متقاربة، فهذا الشيء بيضع الأم في منطقة فاصلة عن السيطرة وعن الفوضى. فتحية أكيد لكل أم تبذل قصار جهدها يوميا وتتحمل الكثير من المسائل وكثير من المسؤوليات، وإحنا بنقول إنه أنت كمان تحتاج إنك تعملي راحة أو إنك تقللي شوية من التوتر. صحيح إنه المسؤوليات كثيرة وإنه ما بتخلصش، وكذلك مشاكل الأبناء ودراستهم وهم ومهم ما بتخلصش، ولكن أنت كمان محتاجة إنك تعطي لنفسك وقت وقسط من الراحة.

إذا مستمعينا الأعزاء، كانت هذه هي بعض من الأخبار. وفي خبر طريف أو قصة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أخذت تفاعل واسع، وهو اكتشاف كذب شخص في أول موعد له لعرض الزواج لامرأة، حيث أنه اكتشفت المرأة علامة الخاتم موجودة في يد هذا الرجل. وعندما سألته طبعا عن العلامة جاء الرد غير متوقع، إذ ادعى أنها وحمة موجودة منذ الولادة وليس أثر لخاتم زواج. في تبرير أثار استغراب المتابعين وسخريتهم، مع أننا من بنقول أنه حبل الكذب قصير، ومهما حاول الشخص أنه يكذب

0: مستمعينا الأعزاء، قبل أن نروح على الفاصل الإعلاني خلوني أذكركم بموضوع نقاشنا لهذا اليوم. اليوم إحنا حنتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة جدا. موضوعنا اليوم إحنا بنتكلم عن ثقافة التعامل مع الأعطال المنزلية. كثير ما بتصيب الأجهزة المنزلية كثير من الأعطال، ولكن هل نحن مع الإصلاح أو مع الاستبدال؟ وهل فعلا إحنا إذا أصلحنا هذه الأدوات هل ممكن إنها تعمل كما كانت من قبل، أو إنه دائما بنلاقي فكرة عند الكثير الشيء الذي عطل لا يمكن أن يتصلح، أو الشيء الذي حصل له عطل من الصعب أن نجد الشخص المناسب لإصلاح هذه العطولات؟ فهل أنتم من الأشخاص الذي يعني تقوموا بالإصلاحات، أو أنكم من الأشخاص الذي تقوموا بالاستبدال، وليش؟ وهذا أكيد في لها أسباب مستمعينا الأعزاء. فحنروح على فاصل إعلاني ومن ثم نواصل ونناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 91، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً،
7: المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88.9 عندي ما دخل في البال، يقولوا عدن زائف

0: سبعون وخمسة
1: 88.9
2: يا حبيبي حيث ما
1: عدلي يا اف ام لون جديد
3: لون جديد
1: 88.9
2: يا حبيبي
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء مستمعينا في كل مكان مستمعين إذاعة عدن يا اف ام مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي بنتكلم فيه عن الإصلاح أو الاستبدال في بعض الأجهزة التي نمتلكها وهل لدينا ثقافة مثلا في إصلاح أو التعامل مع الأعطال المنزلية يعني شيء طبيعي انه اذا في جهاز تعطل فاحنا بنبدا رحله البحث عن فني نبدا نبحث عن قطع غيار ونبدا نبحث عن الشخص المناسب لتصليح هذه الاعطال لكن هل فعلا هذه الاعطال تصلح او انه هذه الاعطال ما بتصلحش هل نقدر نقول انه كل عطل ممكن انه يصلح او انه في اعطال غير صالحه للاصلاح انتم كاشخاص اذا تعطل عندكم جهاز منزلي هل بتحاولوا اصلاحه او انكم بتفكروا في شراء بديله ليش مش ناويين انكم تصلحوا هل كثره الاصلاحات للكثير من الاجهزه ممكن انه تكون في لها مثلا اعباء ماليه او انه بتشوفوا انه الاصلاحات هذه غير مجديه فتضطروا الى انكم مثلا تشتروا اجهزه بديله وليش كثير من الاشخاص فعلا

يكون عمر الشيء هذا انتهى ويظل يصلح فيه يصلح فيه يصلح فيه. فدائما ما بيلاقي نصائح انه تكلفة الإصلاح اللي أنت قمت بإصلاحها من الممكن كنت أنك توفرها وتشتري شيء جديد. فهل أنتم تتفقوا بهذا الموضوع وكيف أنتم تتعاملوا مع الأعطال المنزلية وكيف بتنظروا إلى هذا الموضوع من الناحية التوفيرية ومن الناحية الاستهلاكية؟

تحدثنا مستمعينا الأعزاء، يعني في الكثير من الأشخاص عندهم رغبة أو أنه بيفضلوا أنه ما يدخلوش في تفاصيل الفنيين أو تفاصيل مثلا اختيار قطع الغيار المناسبة، وبيحتاجوا إلى حلول سريعة، وبيشوفوا أنه شراء الأجهزة الجديدة يعتبر من الحلول السريعة اللي ممكن أنها يعني تبعدهم عن تفاصيل البحث عن فنيين. وزي ما قلنا أنه في الكثير من الأشخاص وخصوصا في الفترة الأخيرة أصبح عندهم فقدان للثقة في الصيانة، وممكن أنه يروح بالأجهزة إلى أشخاص فيدفع، وهذه حصلت مع الكثيرين، يدفع مقابل الإصلاح وبعد أيام يتكرر العطل، وممكن أنه يا أما يكتشف أنه قطعة الغيار اللي اشتراها كانت غير أصلية، وهذه الأشياء إحنا بنواجهها وبشكل مستمر جدا. فكيف نتعامل مع هذه المشكلة مستمعينا الأعزاء؟ وهل فعلا نستطيع إحنا كأشخاص أن إحنا نختار القطع المناسبة، قطع الغيار المناسبة، أو أنه نفضل أنه نشتري أجهزة جديدة؟ لأنه في بعض الأحيان فعلا قطع الغيار المناسبة قد لا

0: خلونا نستقبل أول اتصال معنا ونقول ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير أختي علي.
0: أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: صباح الورد والفل والياسمين، نحمد الله على كل حال. أختي أنا ملاحظ أختي علي شيء بهذا الموضوع.
0: اتفضل نسمعك.
1: مثلا في بعض المهندسين إذا أردت أنت مثلا أن تروح مثلا تصلحي شيء مثلا مثلا سأعطيك مثلا بسيط، مثلا رسيتر، هذا الرسيتر حق القنوات تمام،
0: أيه.
1: أو خلاط، أو خلاط اللي يسموه عصارة في اللهجة الدارية تمام. يعني أنت مثلا يقول لك شيء مثلا طحنة أو شيء، يعني قطعة معينة.
0: أوكي.
1: أنت تعطي المجال تروح البيت على أكل، هو ما يعطيك القطعة، ما يقول لك مثلا روح اشتريها من المحل اللي يبيع القطع قطع غير بركب لك، هو معه مثلا عصارات خاربة وخلاطات خاربة تشريح، يعني تهمي كيف؟
0: أيوة.
1: يقوم يبدل لك قطعان اللي هن خاربات عنده تشريح، يعني هي في نص استهلكت نص العمل بقي له نص العمل، يبدل لك القطعة لحقك العصارة مثلاً تفعل لك فترة مثلاً شهر شهرين عطلات من جديد.
0: إحنا ما نستطيع
1: القطعة. أيوة. هي أصلاً مستعملة، لأن ركب لك هنا القطعة مستعملة، فبالتالي عمرها الافتراضي قد قل يعني. بس الأفضل والأحلى مثلاً يقول لك اشتري مثلاً قطعة معينة. إذا بيشتريها مثلا من مكان محدد تجي مثلا تعطيه بس حق الأجرة، حق الصيانة، تعطيه حق الصيانة مثلا والقطعة تكون جديدة. أما أنه يقوم بدلك قطعة تشليح قد مشيلة الذي نصف العمل، يعني هذا الأخطاء أنك تخسر وري أختي عليها، وإنه في شيء كنت تصلحها بعد أسبوع إلى أسبوع أنت تعطيه من جديد.
0: هو كثير من الناس يشوف من نوع التوفير يقول لك هذا أرخص، هو في بعض الأحيان إحنا مش ما نشيش نعمم.
1: لا لا أختي عليك، أن يقول لي مثلا إن القطاع حق الأشياء أشياء مش موفرة عندنا، رحت في محل الذي يعنى الذي يبيع القطع غير عندك اسم القطع اللي موجود، يعني تصوري إن أنا اسمه البابر هذا بألف ريال، هو يشوفكم مرة بني ثلاثة إلى ثلاثة وخمس بألف ريال أخذت البابر هذا وروح أبدلها عند مهندس آخر وأعطيه 500. الآن الشاشة حقيقة سنتين أو سنة ونص والله ما حصلت، والسبب لأن أنا اشتريت قطعة جديدة. فهمني كيف؟ أنصح جميع اللي يستمعوني هذا إنه لما تعطل حاجة على بني الجهد المزرية يشتري قطعة جديدة من أي محل يبيع في الجملة، ويروح يعطيه بس المصلح هذا والمهندس حق

0: العمل حقه حق الشغل حق الصيانة لا يركن مثلاً الأخرى في اللحظة بحزة يعني بدل قطعة من أشياء تشريح عنده قلت له مثلاً أسبوع شهر شهرين عاد العطل من جديد أنا ما فيش أختي علي ثقة ما فيش أمانة بصراحة عند بعض ما لا
1: عند البعض صحيح إحنا لا نعمم لا نعمم ولكن البعض قد يكون في ما فيش ثقة قد يكون في استهتار ممكن إنه
0: لا هو ربح سلعة مثلا أختي علي مثلا يشتري عصارة مستخدمة قد هاي مثلا يشتريها بسعر رخيص جدا لما يجي لها قطع قطع قطع يحصل على ثمنها عدة أضعاف تامي كي فبالتالي عصارة وش الله مستعملة ب 5000 ريال بيتحقق قطع من 2000 من 3000 خاصني أبي أعرف 11 و12 بالتالي إذا ما يقولش مثلا روح اشتري القطعة هذه جديدة من المحل وجيت بعد يعطيني حق السيارة بيقول لك خلاص روح أنا بصلح لك وقول أنت تسمع شغال أسوي لك أسبوعين ثلاثة إلى شهر عطلات يعني.
1: فتحي أنا بشكرك شكرا لك شكرا لنصائحك وهذا أكيد من تجربة من تجربتك وواقع
0: أختي الله تعبك جدا يعني صراحة والله لا تركي أن تقول له خلاص الله أنا أعطيك اشتري قطعة وأعطيه حق السيارة مثلا
1: كويس إنه أنت عندك الوعي إنه أنت تبحث عن القطع الأصلية أنت تشتريها بحيث إنه ما يكونش في بعدين لوم على مثلا هذا الشخص وتقول له لا مو
0: لا لا أنت خلاص أنت مجرد أنا أقول لك المهندس هذا يشتري مثلا ما يبحثه في الإنذار يقول لك هذا يشتري مثلا فحمة وكذا
1: أيوة
0: خلاص تعطيه اسم الفحمة أخي ما هو حاله أنا معي أنا لون قطع وكذا هو بيقول لك لا بغيب لك من هنا هو شيء بيحاول يكسب يعني كل هذا مستعمل قبل ما استعمل سنة ونص يعني
1: أنا بشكرك شكرا لك فتحي شكرا لمشاركتك
0: شكرا جزيلا أختي علياء
1: والله يسعدك يا رب شكرا لك في أمان الله. إذن مستمعينا الأعزاء خلونا نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا صباح الخير
2: ألو
1: صباح الخير
2: صباح الورد والفل
1: أهلا وسهلا فيكم حمزة
2: أهلا حبيبي
1: يسعد صباحك بكل خير
2: ممكن تضحي لي موضوع اليوم معليش فتحت متأخر
1: أوكي عزيزتي إحنا اليوم بنتكلم عن ثقافة الأعطال المنزلية هل أنت مع الإصلاح أو إنك مع الاستبدال وهل بتشوفي إنه الشيء لو عطل وصلحتيه ممكن إنه يستمر بالعمل زي ما كان من قبل إحنا بنتكلم عن الأجهزة المنزلية وهذه الأشياء أو إنه خلاص ما عطل لا يمكن إنه أحد يصلحه حتى لو كان في فني يعني متخصص
2: والله يا إليا أنا فيني طبع أولا أصبحوا المصلحين هادون بلا ضمير بلا أمانة مش الكل من عمش يعني
1: أيوة أكيد
2: لأنه من صدق يعطيك واحدة يقول لك دي الأصل ويدفعك مبلغ وقدره وبالأخير تطلع صيني يجي معك أسبوع وتروح يعني قد يكون دي تثقي فيه وتأمني عليه وفوق هذا يخونك
1: يعني عدم
2: الأغلبية هنا ما يشتغلوش بضمير وأمانة بس أنا كأم حمزة أنا متعودة وعودتنا أمي الحاجة اللي تخرب نشتري بداله صراحة
1: يعني أنت
2: يعني حتى الجوال حقي كم جوالات لو أوريلك معي كل ما يروح عليه الجوال لا عاد أوديه يتصلح لا شاشة ولا شيء خلاص أخبيهم أروح أشتري واحد جديد صراحة الشاشة حقي حق التلفزيون راحت علي حاول واحد مرة مرتين شفت إنه ما فيش ما مشتش معي حتى أسبوع ركنته أو مثلا أبيع كندم مثلا مستعمل
1: أيوة
2: واشتريت واحدة ثانية يعني نحن نحتاج للضمير بالشغل للأمانة أكيد. للصدق
1: أكيد
2: الناس اللي يصلحوا هذه الإلكترونيات نشتري الأمانة أو مثلا لو معي حاجة ماركة أوديها للشركة نفسها بمبلغ وقدره بس قدو خلاص يعني قد الشركة حقي هذه
1: تضمني
2: تكون.
1: يعني تضمني أنها تستمر معك
2: أيوة نضمن كذا لكن بقية الحاجات أنا من الناس اللي راحت علي خلاطة راحت كذا أشغلها مرة أصلحها ويرجع نفس العطل خلاص تلاقة اشتريت تلاقة يعني على طول
1: أنا أذكر أنا أعرف واحدة عطل جوالها يا أم حمزة كل شهر تصلح الشاشة كل شهر يعني شهر تصلح الشاشة متجلسش معها أكثر من شهر وخربت الشاشة وراحت صلحت الشاشة يمكن صلحت الشاشة 5 مرات وتصلحها كل مرة ب 25,000 30-40 قلت لها لو جمعتيها
2: لو جمعتيها لو راحت الشاشة حقه قلت له روح صلحه. لما اجينا مش الشاشه مش عارفه ايش اللي راح علوت الرفه. بعدين لما وديته عند حد ثاني قلني من داخل الجهاز حتى السكاري بس صغار اخذهم.
1: ايوه
2: يعني ما فيش امانه بفلوسك ولا مش فلوسك، الامانه ضايعه. لهذا انا اشتري دماغي زي ما يقولوا ريح نفسي، اضغط على نفسي 6 شهور 5 شهور او الم لي حق مبلغ كذا واشتري الحاجه اللي انا اشتريها. انا من الناس اللي ما اصلحش كثير اغير.
1: انا بشكرك ام حمزه
2: حبيبتي، تحياتي لك.
1: شكرا لك. وفعلا زي ما تحدثنا في انواع من الناس بتعاملهم مع الاعطال المنزليه. ام حمزه من الاشخاص اللي هي من النوع الذي ما عندهاش الوقت انها تختار الفني المناسب او انها تختار قطعه الغيار المناسبه، وتفضل انه يكون الشيء جديد. وزي ما تحدث في البعض يعني ممكن انه كثرة الإصلاحات في أجهزة بجد، يعني زي مثلا شاشات الهاتف، إذا الشاشة الأصلية اكتسرت أو راحت وحاولت أنك يعني تعمل شاشة أخرى، فهو مش حيتوفر لك الشاشة الأصلية، هي حتوفر لك ومش الوكالة، فتضطر أنك أنت تركب الشاشة، ومع أي حركة أو مع أي شيء ممكن أنه الشاشة هذه تكتسر وتظل تصلح في هذه الشاشات. فزي هذه المواضيع الأفضل أنه يتم شراء الأجهزة الجديدة، خصوصا إذا تكررت الأعطال وكانت الأعطال بشكل مستمر. فعلا زي ما تحدثت أم حمزة، في بعض الأحيان نصلح مثلا المكيفات أو حتى الثلاجات ما يعني أو حتى الغسالات، حتى وإن غيرنا المكائن وغيرنا القطع إلا أنه تظل فترة وتعود الأعطال من جديد. وهنا نقدر نقول أنه خلاص عمر هذا الجهاز الافتراضي خلاص، وهنا يفرض عليك الاستبدال أو استبدال هذه الأجهزة بأجهزة

في كثير من الأشخاص ممكن يسأل سؤال إنه متى تكون الإصلاح أو يكون الاستبدال ضروري؟ عندما يكون الإصلاح غير مجدي، يعني إذا كانت تكاليف الإصلاح مقارنة يعني مرتفعة مقارنة بسعر جهاز بديل مماثل، فالأفضل أننا أشتري جهاز بديل مماثل، لأنه في بعض الأحيان تروح عشان تصلح شاشة وتلاقي أنه سعر تكلفة الإصلاح مقارب إلى سعر الجديد، فهنا يفضل أنك أنت تشتري جديد أفضل ما أنك أنت تصلح. وعندما تتكرر الأعطال بصورة تجعل الصيانة المستمرة مكلفة، فهنا أنت تضطر أنك تشتري الجديد وتستبدل الجهاز القديم. كذلك عندما تكون قطع الغيار الأصلية غير متاحة أو غير متوفرة أو جودة البدائل غير مضمونة، فهنا الأفضل لك أنك تشتري جديد وما تصلحش، لأنك أنت حتتعب في التصليح. كذلك عندما تكون الأجهزة قديمة جدا ولا تلبي احتياجاتنا الحالية، أو مثلا تستهلك طاقة أكثر بكثير وفي أشياء بديلة مناسبة، فهنا الأفضل أنه كمان أنت أو أنت تشتري جهاز جديد، لأنه الإصلاح حيكون مكلف بالنسبة لك وبالنسبة له.

طبعاً أكيد إحنا ما بنعممش على الفنيين، في كثير من الفنيين وفي كثير من مختصين في صيانة الأجهزة، فعلاً في كثير نقدر نوثق فيهم ونقدر نوثق بعملهم، وبجد يعني ممكن إذا رحنا عندهم وأصلحوا لنا أشياء بيكون عندهم خبرة، ولكن في المقابل برضو كمان في أشخاص قد لا يكون عندهم الخبرة الكافية، أو إنهم أخذوا المهنة هذه من دون تعلم أو دراسة، فممكن إنهم لا يستطيعوا أن يتعاملوا مع بعض المشاكل الفنية، ولكن إحنا هنا لا نعمم، لأنه في آخرين يستحقوا كل التقدير، يستحقوا كل الجهد، فنيين شغلهم كويس وشغلهم نظيف، فإحنا لا نعمم، أو في هذه الحلقة إحنا لا نتهم هؤلاء الأشخاص، ولكن في بعض الأشخاص قد يكون مر بتجربة سابقة، التجربة هذه خلته يفقد الثقة ببعض الفنيين وبعض من أصحاب الصيانة، اللي يكون يعني ما عندهمش ذمة أو ضمير في عملية الإصلاح، وممكن أنه كمان يمارسوا الغش خصوصا عند اختيار قطع الغيار، فيقول لك لا هي أصلية ومضمونة، ولكن بعد فترة تكتشف أن القطعة هذه كانت غير أصلية وأنها مش مضمونة.

0: خلونا نستقبل اتصال مستمعينا الأعزاء. نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا خالة.
1: أنا كيف حالك حبيبة قلبي؟
0: الحمد لله يا روحي. أنت كيف حالك؟
1: أنا الحمد لله أحمد الله وأشكره.
0: الله يسعدك.
1: على الموضوع.
0: أيوة تفضلي نسمعك.
1: على يعني البيت من ناحية إيش؟
0: إحنا بنتكلم عن إصلاح الأجهزة. أنت لو خربت عندك مثلا يا أم أحمد غسالة، هل تصلحيها أو تفضلي تشتري جديد؟
1: أصلح أمزين أنا عاد نشتري جديد.
0: تصلحي؟
1: أصلحها.
0: طيب هل التكلفة التصليح ممكن إنها تكون غالية وإنك تصلحي؟
1: غالي غالي. مثلا يروح علينا حق الأصاص مثلا.
0: أيوة.
1: يتكلفنا عند 40,000-30,000. وبعدين لما تجيبي البيت تمشي يومها ورجعت زي ما هي،
0: ترجع تخرب من جديد.
1: من جديد.
0: إيش المشكلة طيب؟ هل إنه ما فيش قطع متوفرة أو إنه الفنيين ما عاد يشتغلوش زي أول؟
1: الله يعلم يا حبيبي. دحين إحنا مع أحلى غسالة ثلاث مرات والله يعلي نصلحها ونوديها عنده ومشيت يوم دحين قضاء تتقالح زي الطمان.
0: فهنا يفضل إنك تشتروا جديد حتى
1: الجديد. الجديدة يا بنت ما عاد يقدر عليها 100 وفوق.
0: الوضع الاقتصادي كمان بيأثر.
1: ما عاد يقدر يعني بذلك.
0: صحيح خالة.
1: يلا نتكلم بالقوت.
0: هي هذه إنه كمان
1: يعني قلبي
0: الوضع الاقتصادي.
1: وطلعنا اشترينا دحين جديدة.
0: يعني ما لهاش فترة.
1: ما لك حتى سنتين. سامسونج. لابد مزورة. وبعدين لما تروح تشتري تقولي له ضمان ما يرضيش يعطي لك ضمان.
0: ما عاد يعطوش ضمان زي أول. أول كان يعطي لك ضمان.
1: كان هو يعطي لك ضمان 5 سنين. دحين أقول لك تشتريها ولا ماشي ضمان.
0: هذه هي المشكلة.
1: قولي إيش السبب. أنا بقول لك إيش السبب.
0: ها نسمعك.
1: هذه المهربات.
0: أها غير.
1: التي تكون بلا ضمان. حاجة تكون مهربة. ما فيهاش ضمان.
0: ولكن احنا مضطرين ان احنا نشتريها. نضطر
1: نشتري. مضطرين يا حبيبي.
0: صحيح.
1: وبعدين من ناحية مثلا مش الأجهزة الكهربائية. اي حاجة بالمنزل. مثلا تجيبي السباك يصلح لك. مثلا تجيبي حاجة تتسر عليك.
0: ايها
1: الشولة مثلا. ها كله ما فيش كما اول.
0: يعني تحسي انه ما عاد فيش هذيك الخبره في التصوير.
1: لا لا لا ما فيش حبيبي.
0: يعني
1: وبعدين كل القطع الغيار كله مش اصلي.
0: صحيح صحيح.
1: مش اصلي يا حبيبي.
0: صحيح هذه مشكله كمان بنواجهها.
1: أيوة.
0: القطع الغيار مش اصلي.
1: وفوق هذا وذاك وفوق هذا وذاك يا حبيبي في قلبي المشقايه حق الشغل.
0: ايوه
1: يشيل رغم انه وبعدين كيف يسووا لما يكون معك قطعة مثلا تلاقي عاطلة.
0: اها
1: في بقى حاجة بسيطة
0: يخرج لك كثير اعطال
1: تودي عند المهندس. ها
0: يخرج لك كثير اعطال.
1: اصبري بعطيك من الشيء البيت.
0: اوكي
1: توديها لعنده. حاجة بسيطة قل لك اوه كل يوم يخليها عنده 3 أيام 4 أيام. ويهاب لك يا تمشي نشوف عليك مشقاية كثيرة. تهملك.
0: هذه مشكلة البعض. مشكلة البعض
1: ويخرج مثلا ينقص جاز ولا شيء وقلق جيب حق الجاز جيب هو لا فيه بشي. يعني كما ما تقولي لما الكهرباء تطفي وتبصي تطفي تطفي قلت وصلحت.
0: هذه مشكلة بنواجهها خالة أم أحمد.
1: لا أنا أقول لك استوى كله غش غش.
0: أنا بشكرك خالة أم أحمد. شكرا لك.
1: مع السلامة حبيبتي.
0: في أمان الله.
1: وأنا أتمنى من الله المشاركة معك دوما.
0: الله يسعدك. وأنا كمان سعيد.
1: بارك الله بعمرك.
0: الله يسعدك. أنا سعيدة.
1: تحياتي تحياتي للطاقم جميعا ورأفة رسالة.
0: تحياتنا لك. وأنا سعيدة جدا.
1: وعدنا شباني.
0: شكرا لك. أنا سعيدة جدا بمشاركتك خالة أم أحمد. وفعلا خالة أم أحمد فصلت لنا ما يحدث في البيوت. فعلا يعني هذه المشكلة ما بتواجهش خالة أم أحمد بس، لا بتواجه كثير من ربات المنزل بالذات علاقتهم الكبيرة وارتباطهم بالأدوات المنزلية. وفعلا يعني زي ما تحدثت الظروف الاقتصادية الوضع الاقتصادي الصعب يعني ما عاد بتتركش فرصة إن الشخص يشتري الجديد.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية
0: كثير من الأجهزة. احنا وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد. تحية لكل متابعينا ولكل مستمعينا، شكرا لكم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
2: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثامنة.
3: الو، ايه يا سيدي، نسيني خالص كده ليه؟
4: هو انا اقدر يا حبيبتي؟ هو انا ورايا غيرك؟
3: ما هو واضح بقالك كام يوم ما كلمتنيش ولا حتى بعتلي واتساب زي ما بتعمل. مشغول في ايه يا منصوري؟ اوعى تكون بتحب جديد.
4: يا ريت يا ميرو، انا تقريبا ما بقتش اعرف احب خلاص.
3: ايه ده، يعني ما بتحبنيش؟
4: انت حاجه تانية يا قلبي، حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه حلوه، ده انت اللي محليه حياتي يا حياتي.
3: طب ليه بقى ما بتسالش على حياتك؟ انا مش متعوده منك على كده يا بيبي.
4: معلش عندي بلاوي والله يا ميرو، بس متابع كويس بأمارة المقال اللي كتبه الصحفي بتاع جريده كلمه ده.
3: ده البلد كلها شافته.
4: بس انا مسكت، انا كلمت رئيس التحرير بتاعه وبهدلته.
3: ما كانش فيه داعي يا بيبي.
4: ازاي بقى؟ لازم كل الناس تعرف ان اميره شاهين خط احمر، لازم يتعمل لك الف حساب، ولو سكتي على الاشكال دي هتهيص فيها اكتر، وهتلاقي كل يوم واحد كاتب عنك بقى اسوأ من كده بكتير. صدقيني انا عارف الاشكال دي كويس.
3: لا يا حبيبي، صالح محمود غير، وعموما انا اتكلمت معاه.
4: انت تعرفيه ولا ايه؟
3: يعني لسه متعرفين من فتره بسيطه.
4: حلو قوي. انت فين؟
3: في الشارع، لسه خارجه من اللوكيشن.
4: تعالي لي المكتب وانا افهمك.
3: طب معلش خليها اخر النهار عشان عندي مشوار كده.
4: ماشي، هستناكي.
5: ازيك يا باشمهندس؟
6: الحمد لله.
5: وايه اخبار الشغل؟
6: تمام، محتاجين بس الاسمده بتاعت شجر البرتقال، انا بلغت من فتره انها ناقصه.
5: هتجيلك بكره ولا بعده. انا بس كنت عايزك كده في حاجه هندسه.
6: اتفضل.
5: تعال معايا.
6: على فين؟
5: هنا لحد مبنى الضيافه بس. ادخل يا باشمهندس.
6: مين دي؟ دخلت هنا ازاي؟
5: ضيفه منصور بيه شخصيا.
6: عشان كده كنت هنا النهارده الصبح. بس دي شكلها متبهدل خالص، دي عامله حادثه ولا ايه؟
5: يعني حاجه زي كده.
6: وايه المطلوب مني؟
5: تخلي بالك منها لحد ما تفوق.
6: خلي بالي منها ازاي يا استاذ يوسف؟ انا مهندس زراعي مش دكتور.
5: ما انت مش هتعمل حاجه، انت هتبص عليها كل شويه واول ما تفوق هتبلغني بس كده.
6: بس دي محتاجه تروح مستشفى مش مزرعه.
5: انت مش لسه قايل انك مهندس مش دكتور؟
6: وايه المانع انها تتعالج في مستشفى؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه.
5: ولا انا، بس دي تعليمات منصور بيه.
6: طب حكايتها ايه؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ هي قريبه منصور بيه؟
5: انا ما عنديش اي رد على اي سؤال يخصها، واعتقد اجابتها مش هتفيدك برضو.
6: يعني بتحملني مسؤوليه روح ومش عايز نعرف حاجه عنها كمان؟
5: ما انا قلت لك دي تعليمات منصور بيه، وعلى فكره هو اللي اختارك انت بالذات للمهمه البسيطه دي. لو معترض قول لي وانا اروح ابلغه، مفيش مشكله خالص.
6: لا معترض ايه، انا ما اقدرش ارفض طلب لمنصور بيه، كنت بحاول افهم بس.
5: مش دايما لازم نفهم هندسه. ها يلا هسيبك انا بقى. يا ريت تاكد عليا لما شحنه الفراوله تطلع.
6: فراوله ايه بس بعد المصيبه اللي سبتها لي دي؟ اكيد البنت دي وراها حكايه، وحكايه كبيره قوي كمان.
7: ده ايه الزحمه دي كلها؟ هي ايه البلد كلها عيانه ولا ايه؟
8: ده كده رايجه، انت ما دخلتش مستشفى عام قبل كده ولا ايه؟
7: هي ما دخلتش مستشفى في حياتي غير يوم ولاده جنى، بس كانت حاجه تانية، مستشفى 5 نجوم يعني فندق.
8: يا عم الحمد لله، ربنا يبعد عنك سكه المستشفيات.
7: احنا هنسال مين بقى في المولد ده؟
8: تعال نشوف الاستقبال.
7: يعني ايه مش موجوده؟ راحت فين يعني؟
9: ما اعرفش.
8: مش حضرتك مدير المستشفى؟
9: ايوه يا فندم، بس احنا ملناش دعوه فعلا بخروج المرض.
7: يعني ايه المريض اللي عايز يخرج يمشي في اي وقت؟
9: بالظبط.
8: بالظبط ايه يا دكتور؟ دي شهدت عيان في قضايا مهمه.
9: محدش بلغنا بكده، والمريضه جت من غير محضر ولا حراسه، بالنسبه لنا مريضه عاديه زي كل المرضى اللي في المستشفى، ومن حقها تخرج في اي وقت.
7: وتخرج ازاي؟ دي واحده جسمها كله متدغدغ وكانت في غيبوبه اصلا. اسمح لي يا دكتور، انا مش مقتنع بالكلام ده خالص.
9: دي مستشفى عام يا استاذ مش سجن، واحنا دكاتره مهمتنا نعالج المرضى مش بس نحرسهم. ممكن يكون حد من اهلها جه خدها بالليل.
7: تمام. طيب بقى بتسجلوا دخول وخروج المرضى في دفتر؟ يعني في سيستم اي حاجه ولا ده كمان مش موجود؟
9: لا موجود، انا جبت دفتر اليوميه من عند بوابه الامن اهو.
8: طب شوف لنا كده خرجت امتى.
9: ندور بقى برقم الغرفه لان المريضه مجهوله الهويه.
8: ده صحيح.
9: اهي خرجت الساعه 5:30 الفجر.
8: مع مين؟
9: مع اخوها.
5: اخوها مين؟ دي من المنصوره ملاش حد هنا.
9: ما يمكن حد بلغ اهلها.
5: بقول لحضرتك محدش يعرف حاجه عنها هنا غير عم اسماعيل الله يرحمه.
8: واسمه ايه اخوها ده؟
9: ماجد ابو المجد عبد المجيد.
5: الله الله على الاسم، ماجد ابو المجد عبد المجيد. ايه يا علي، البنت اتخطفت، خطفوا الشهده.
8: للاسف ده صحيح.
10: حمد لله على السلامه يا استاذ صالح.
5: الله يسلمك يا ربع. ده موجود في الكافيه؟
10: أه لا ما جاش النهارده.
5: انت متوقع كده؟ وطبعا سعيد برضو ما جاش.
10: ما شفتوش الصراحه.
5: تمام.
10: بقول لك ايه، صاروخ الصواريخ مستنياك جوه.
5: اميره شاهين انا مش فايق لها خالص.
3: يا اخيرا جيت، الحمد لله على السلامه.
5: ايه ده، انت قاعده من بدري ولا ايه؟
3: مش قوي. انت كنت فين وقفل تليفونك ليه؟ قالوا لي ان انت بتكون هنا في الوقت ده.
5: معلش كان عندي حوارات كتير النهارده، قفلت تليفوني عشان كنت في جنازه وسبته مقفول ما خدتش بالي.
3: ايه ده خير، جنازه مين؟
5: واحد غلبان ملوش اي حد في الدنيا، مع انه كان يعرف طوب الارض. سبحان الله، ما كانش فيه في جنازته غير اهله بس.
3: اه ما هي دي بقى اللي اسمها اللمه الكذابه. ده كان راجل كبير.
5: اه مات امبارح، مات هنا في الشارع اللي جنبنا.
3: حادثه ولا ايه؟
5: حادثه بشعه، عيل مستهتر كده كان سايق بسرعه وشال الراجل الغلبان، مات في ساعتها.
3: يا ساتر يا رب، ده شارع صغير وضيق، كان ماشي فيه بسرعه ازاي ده؟
5: بقولك مستهتر، عيل متدلع ابن رجل اعمال.
3: ايه ده مين ده؟
5: من غير الموضوع ده احسن.
3: دي الحكايه مضايقاك للدرجات دي بقى؟
5: مش مضايقاني وبس، دي تعباني النفسيه.
3: ليه كده؟ ده موت يعني، قضاء وقدر
5: ونعمه بالله. بس دي جريمه قتل.
3: الله، مش بتقول حادثه؟
5: لا مش حادثه، الواد اللي خبطه ده كان متعمد.
3: يا خبر، طب وايه، اتقبض عليه ولا ايه؟
5: لا لسه الادله مش كامله. قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده يا اميره.
3: خلاص خلاص انا اسف.
5: بس غريبه قوي، انت ما عندكيش تصوير ولا ايه؟ اللي انا عارفه ان انت مش فاضيه طول الوقت وبتصوري.
3: يوه انت هتقري زيهم بقى ولا ايه؟
5: لا يا ستي، ربنا يزيد ويبارك. انا بس مستغرب يعني، انت سايبه كل اللي وراكي وقاعده مستنياني؟ هو في حاجه؟
3: صدق انك دمك تقيل، حد يقول كده لواحده قاعده مستنياه؟
5: لا ومش اي واحده، دي اميره شاهين. عندك حق، انا فعلا دم تقيل وقليل الذوق كمان. بس بجد يا اميره، في حاجه معينه ولا عادي؟
3: مش عارف صالح.
5: نعم.
3: انا بقيت بحس اني عايز اشوفك كل يوم، ده معناه ايه؟
5: معناه ايه؟ واضحه جدا، معجبه بيه
3: او بحبك.
5: ايه ده بالسرعه دي؟ امير احنا متعرفين من فتره بسيطه ولسه ما نعرفش كل حاجه عن بعض.
3: هنعرف يعني، دي كلها شكليات، المهم ان القلب دق خلاص.
5: انت عمليه قوي.
3: مش عايز تقولها ليه؟
5: هي ايه؟
3: بحبك.
5: عشان دي مش مجرد كلمه، دي مسؤولية كبيرة قوي.
3: يعني افهم من كده انك لسه ما حبتنيش؟
5: لا يعني ابقى مجنون ومش طبيعي. انا بس عايز اديكي فرصة.
3: فرصة لإيه بقى؟
5: عايز اشوف حبيتيني بجد ولا ده مجرد اعجاب.
3: ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا عيلة صغيرة ولا مراهقة مش هعرف بحب بجد ولا لا؟ انا عديت بمرحلة الاعجاب دي من اول مقابلة.
5: وأعجبتي بيا أكتر في تاني مقابلة، وتعلقتي بيا بقى في تالت مقابلة، وحبيتيني قوي لما بهدلتك في المقال، مش كده؟
3: هو أنا كان باين عليا قوي كده؟
5: لا خالص، أنت كنت ضايعة طول الوقت. سحر جوش اتجوزتني بنفس الطريقة.
3: لا لا لا، ده فال وحش قوي.
5: ما عشان كده عايز أديكي وقتك.
3: تمام. بس أنت إيه بقى؟ يعني أنا يهمني أعرف.
5: ما أنا قلت.
3: أما أقول تاني.
5: أنا قلت لك أبقى مجنون لو ما حبيتكيش. ممكن أعرف بقى بتضحك ليه؟
3: لأنك مجنون فعلا.
5: ده صحيح، على رأي علي أبو ضيف.
3: مين علي أبو ضيف؟
5: صاحبي، صاحبي من أيام الدراسة، وهو دلوقتي اللي بيحقق في قضية الراجل اللي قلت لك عليه.
3: أهو أنت اللي بتجيب سيرة القضية أهو.
5: ماشي يا ستي، عندنا المرة دي.
3: تحب أوديك النادي تشوف بنتك؟
5: لا جانا ما بتروحش النادي النهاردة، أنا عايز أروح البيت، عايز أرتاح. حاسس ان دماغي مليانه ناس بيتخانقوا وماسكين في بعض كمان.
3: يا ساتر يا ساتر، طب الحق اوصلك بقى قبل ما يعوروا بعض.
5: يا ريت أرجوكي.
11: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
3: تفضل بزيارتنا
2: واحجز استشارتك،
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: الحب.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة. مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

يقول عالم النفس الألماني هيرمان إبينغهاوس إن ماضي علم النفس طويل ممتد إلا أن تاريخه قصير، واللي يعنيه بمقولته هذا هو أن اهتمام الإنسان بالنفس قديم، لكن دخول المنهج العلمي إلى هذا الحقل ومن ثم ظهور التجارب والأبحاث الأكاديمية ما كان إلا من زمن قصير نسبيا، بس تطبيقاته اليوم دخلت في مجالات كثيرة مش فقط في العلاج بل حتى في التسوق. إذا نظرنا إلى الحضارات القديمة سنجد أن الكثير مما كان يعتبر محاولات لفهم النفس البشرية يرتبط بمفهوم الروح وعلاقتها بالجسد. كان الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي نقطة فاصلة ومهمة في نشأة علم النفس، لأنه أتاح للإنسان أن يفكر في النفس بمعزل عن الجسد كونها مجال يستحق أن تسبر أغواره ويحاول فهمه. في مصر القديمة مثلاً نجد أن البرديات الفرعونية اللي وصلتنا تقريباً من فترة 2900 وحتى 2000 قبل الميلاد تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا يعتبرون القلب هو مركز الجسد، وكل ما يتعلق بمشاعر الإنسان وأفكاره وسلوكياته تكون من القلب. هذا الاعتقاد كان مرتبط بالدين أيضاً، لأنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة تمنح المعرفة وتعطي أوامرها للشخص من خلال القلب، لدرجة أنهم كانوا يحتفظون بالقلب سليم بعد وفاة الإنسان وما يحنطونه بل يحطونه في جرة من الفخار.

0: الشاطر.
1: ما بيبشر بالخير ابدا. 90 سنه سوا في رح نتسلى.
2: عدنيه اف ام.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك، البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة.
8: يا أخي الزواج
9: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.

0: Mim.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الآذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: الديني فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: الله يحييك يا أخ حسان.
0: في الحلقة السابقة الشيخ تناولنا يعني إطلالة عامة على موضوع فقه الوصية، ودنا في هذه الحلقة نتناول تعريفها وتصور عنها بحيث يساعدنا على تناول بقية المحاور والقضايا.
1: طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد على ما أنعم علينا بهذه الشريعة المحمدية، ومن تأمل حقيقة درجات الإنفاق يبدأ بأعظمه أجرا وهو الوقف، ثم تأتي الوصية، ثم تأتي الصدقة، ثم تأتي أحكام أخرى كالهبة والعطية وكذلك الهدية. لكن موضوعنا اليوم هو موضوع الوصية، والوصية في اللغة من باب الوصل، فشرع الله الوصية لنا لكي تصل بين حياتنا الدنيا والحياة الآخرة. أنت تكتبها اليوم، ويكون من حالك بأن تكتب ما لك وما عليك، تكتب الديون التي عليك، تكتب الحقوق، تصنف أملاكك، ترغب أنك تحسن على من ترى من أقاربك المحتاجين من فقراء ومساكين، تحرص على تعيين الوصي وهو الذي ينفذ الوصية. فنقول إن تعريف الوصية في اللغة من باب الوصل. أما في الاصطلاح فقد تعددت تعريف الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، فمنهم من قال إن الوصية هي التبرع بالمال بعد الممات، ومنهم من قال إنها الأمر بالتصرف بعد الممات، ومنهم من قال إنما الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الممات. فمن قال إنها الوصية بمعنى التبرع بالمال بعد الممات يكتب في وصيته: أوصي أولادي أو أوصي ورثتي بأن يبنى لي مسجدا. ويحسن بنا إذا كتبنا هذه العبارة أن نحدد المقدار بمبلغ وقدره. قد يكون عندك عدة ملايين، ويحسن إليك من قبل أبنائك أن ينفذ وصية ب20,000. كن حكيما في كتابة عباراتك. ومنها ما يقول البعض من الناس: إن الوصية على أولادي القصر أو على تزويج بناتي من هو الأصلح من ذريتي. أتريد أن تجعل معركة بين أولادك؟ أنت أعرف بأبنائك وبناتك في من توليهم هذه الأعمال. فنقول إن الوصية هي التبرع بالمال بعد الممات. ولا تظن أخي المسلم أنك لا بد أن تدفع مبلغا كبيرا. قد توصي بمصحفك يوضع في المسجد، توصي أخي الفاضل بعمل صالح: تفطير صائم، إطعام حاج، كفالة يتيم، كفالة محفظ قرآن، كفالة أخي داعية إلى الله عز وجل، تطبع كتابا، وهكذا. وقد يكون من حالك أنك تريد أن تبني مسجدا أو تحفر بئرا، أو أخي الفاضل يكون من حالك بأن تبني بيتا لابن السبيل وهو المسافر المنقطع. نأتي ونقول إن هذا هو التعريف الأول: التبرع بالمال، لكن متى؟ بعد الممات. لكن يشترط بهذا المال ألا يزيد عن الثلث. ولا نعرف قيمة الثلث أخي حسان إلا بعد الممات، يقيم المال كله، يحصر كله. نأتي للتعريف الثاني:
0: الأمر بالتصرف.
1: الأمر بالتصرف بعد الممات. أعظم الأمة هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقاها هو الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كتب في وصيته أن يتولى تغسيله من بعد موته زوجة أسماء بنت عويس رضي الله عنه. وهذا الحكم يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. أسماء بنت عميس من هي؟ هي من زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في مؤتة، من تزوجها؟ تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. ولما مات أبو بكر من تزوجها؟ تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنها امرأة صالحة. وهذه الزوجة أسماء بنت عميس هي التي ولدت في وين؟ في الميقات، في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لبت حصل لها بأن ولدت في ذو الحليفة. أرجع وأقول إن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي عمر كتب في وصيته أن يتولى تغسير محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. عمر رضي الله عنه أوصى بأن يكون من بعده في نظارة وقفه ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أوصى بأن يتولى سداد ديونه من بعد مماته ابنه عبد الله. فالوصية تأتي بمعنى الأمر بالتصرف بعد الممات. كنا نقرأ يا حسان سابقا لوصايا الأولين يكتبون، وقد قرأناها في عدة وصايا لكنها قديمة، وأن يتولى تغسيلي وتكفيني والصلاة علي ودفني فلان. وهذه الأمور كما لا يخفى عليك، لا يخفى على أحد مسلم، لماذا اختير فلان؟ ومن ما جاء في تعريف الوصية الأمر بالتصرف بعد الممات. كم من مرة يا حسان ذهبت إلى جارك أو قريبك أو صديقك مات بالثلاثين، فإذا به لديه عددا من الأيتام، من يتولى تربيتهم بعد مماتك يا فلان؟ بل يا أخي من يحفظ أموالهم؟ من يصرف عليهم وينفق؟ من ينميها؟ من يخرج حق الله فيها وهو الزكاة؟ يا أخي اكتب في وصيتك والوصي على أولادي القصر. والقصر على قسمين، قاصر عقل وقاصر عمر. ظهر عندنا في هذا الزمان كثرة الأمراض، هذا عنده مرض التوحد، وهذا مريض نفسي، وهذا مريض عقلي، من يتولى هؤلاء بعد ممات؟ اكتب يا أخي. والأمر الآخر قد يكون عندك عدة بنات وعدة أبناء، من يزوج أخواته؟ لا تجعل الأمر في المجتمع وعاداتنا أن الكبير هو الذي يتولى تزويج أخواته، لكن قد يكون الأصغر أو الأوسط من الأبناء هو الأتقى، هو الأعقل، هو الأرحم، هو الأخدم، هو يا أخي
0: الأقرب لأخواته، ألين
1: مثلا، ألين في التعامل. وذلك من المناسب يا من تريد أن تكتب وصيتك من الوصي على تزويج البنات، اسأل سؤال غير مباشر لبناتك وقل لهن: من أحب أخوانك إليك؟ ولماذا تميز هذا عن هذا؟ يمتاز بأنه الأرحم الأخدم. قد يكون الأكبر تزوج وخرج في بيت وانشغل بزوجته وذريته فضلا عن انشغاله ببر والديه. ومن الأوصياء أن تحدد والوصي على المال الموصى به. أخي حسان وفقك الله تعالى، أفضل الوصايا ما كان، أي المالية، أفضل الوصايا المالية ما كان محددا. تقول أوصي بألف ريال، بمليون ريال، بمئة ألف، فإن لم يكن فأقول أوصي بعقار بيتي عمارتي وهكذا، أو أوصي بعدد من الأسهم في شركاتي أو مؤسساتي. هذا الأفضل،
0: يحدد
1: نعم أن تكون محددة، لأن التركة مع الوصية ستختلط. ما الذي يفصلها؟ أن تحدد. وإذا كان لابد أخي الفاضل، لابد أن تدرك أنك ستنتقل إلى النسبة، خمس مالي، ربع مالي، ثلث مالي، وهو الحد الأعلى من الوصية. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى بخمس ماله، قال عليه رضوان الله تعالى: رضيت بما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأوصى علي رضي الله تعالى بذلك، بينما عمر رضي الله عنه أوصى بربع ماله، بل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لأن أوصي بالربع خير من الثلث، ولا أن أوصي بالخمس خير من
0: الربع.
1: ولحين نتأمل ما ذكر الله عز وجل في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال هنا عز وجل: إن ترك خيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن ترك مالا. فمالك أخي حسن غير مالي، قد يكون عندك ثلاث زوجات وأنا عندي زوجة واحدة أو بالعكس، فخيرك قد يكون بالآلاف، قد يكون بالملايين، قد يكون مئات الألوف وهكذا. فنقول إن تعريف الوصية في الاصطلاح إما أن تكون الأمر بالتبرع بعد الممات، أو الأمر بالتصرف بعد الممات، وقلنا قد يكون في أعمال يعمل بها. ولذلك يحسن بنا أخي حسان، أسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا وأعمالكم والمشاهدين والمشاهدات، إذا حصل وفاة لأحد أقاربنا نسأل: هل له من وصية؟ فقد نقرأ الوصية ونجد أن عليه شيئا من الديون، لنبادر قبل أن ندفنه في قبره أن نحرص على سداد دينه.
0: جميل، أحسن الله عليكم شيخ.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
0: أحسن الله عليكم شيخ، جزاكم الله خير، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟
4: آدمية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: نفس الصفحة ونفس السطر.
1: نشرب قهوة على المفرحة، نحب ونغرق، واعطيني حب ولو بغلط ضل حبني كمان.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياض. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9، عدنية إف إم، لون جديد.

نطل عليكم مستمعينا الأعزاء، وأكيد إحنا مستمرين معكم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. فتحية أكيد لكل متابعينا وكل مستمعينا أينما كانوا، متابعينا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان متابعينا أكيد على الأثير. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا.

0: هاجر مبتعزة الآن تمشي في أغنية يعني برنامج مش موجود.
1: طيب الآن تسمعني؟
0: أيوة أنا أسمعك.
1: أوكي هذا بيحصل خلل خارج عن إرادتنا. إذن أرجع من الجديد ونتكلم عن موضوع اليوم يا فتحي. إحنا اليوم بنتكلم عن موضوع إنه فض النزاعات والمشاكل في الشارع أو في المواقف اللي بتحصل لنا بشكل يومي، هل يعتبر فضول أو إنه يعتبر مسؤولية إذا كنت أنت موجود وحصل نزاع أو خلاف حتى وأنت ماشي في الشارع؟ هل من الممكن إنه تشارك في فض هذا النزاع في الصلح أو إنك بتقول ما ليش دخل؟
0: لا أختي صح، أنا أقول لك فضل اشتبه هذا في الشوارع هو نوع من الفضول، لكن يعني تقول قد نتعرض لمشاكل نتيجة لهذا التصرف، لكن مش مهم يعني عادي. أنت لما مثلا تجي في تصرف يعني إذا كان في بش أسلحة بيضاء أو ما في بش أسلحة يعني تحاول أنك بقدر المستطاع أن تصلح الشأن أو تفضل الشباك، لأن أنت عندما تمر عبر الشارع تحصل اثنين مختلفين يتشاركوا وكذا، وقالت مثلا ما دخلهم أنت عادي من الإنسانية، يعني هنا أنت تدخلك إنسان يعني تشيء تشتي توقف مثلا العلاقة أو المشكلة هذه عند إطار معين. أما عند الوقت الثانية تشوفهم مثلا تعبر ولك إنك أنت هنا مش إنسان، يعني تقدر تقول طبيعتك البشرية يعني لما تشوفي شخصين مثلا مختلفين أو اشتبكوا أو كذا يعني تدافع عن نفسي، هو اللي يقول لك أن تتدخل أو أن تفض هذا الاشتباك. أما إنك تمر مرور الكرام هذا تقدر تقول يعني أنت علي ما عندك شدة يعني دمك مش حامي كمان يقال مثل الله
1: يعني أنت ما بتفزعش. طيب يا فتحي يعني الفزعة كان لها معنى وقيمة سابقا، الآن بنشوف إنه الكثير من الأشخاص بيقول لك أنا ما ليش دخل ولا عندي حيل أدخل في مشاكل ولا لي دخل في أي شيء، فهل تشوف إنه قلت إنه حد يدخل حتى لو كيف في جيران بيتصايح وكان من أول الكل بيخرج ويشوف إيش المشكلة ويحاول إنه يصلح، أما الآن بتلاقي كل واحد دخل بيته وقفل على بابه وقال أنا ما ليش دخل، ليش وصلنا لهذه المرحلة برأيك يا فتحي؟
0: شافوا بعض الناس يعني الظروف الراهنة النار في مثل أقول لك اللي يتدخل يعني اللي يتدخل حصل نص كذا ولا كذا يعني يتدخل قد يحمق في الموضوع من حيث لا تدري. لكن أنا أختي ما أشوف شخصين مختلفين يعني إذا تدخل قد أوقف مثلا يعني شو تخيلي أنا في شخصين مثلا مصايحي أنا أخذت نفسي وغلقت اللغوش كده تفرق بالطاقة كنت قادر أوقف العلاج هذا عندي طرم عيام يفترض الشخص هذا منزله واشتبكه وقتل طرف ما بالومش نفسي يعني أو قول أحد الأشخاص أقول له كنت تدخلت وقلت يا خلاص يا ما يا محمد أنا وصلتك أو خلاص في وجهي أو كذا وحاولت أمسك طرف ودخله وأمسك الطرف الثاني ودخله هذا تفرق إنساني. أما أجلس أتفرق الشر أمامي وأنا أشوف يعني هذا مش من طبيعتنا، أنا كل اللي كان من وجهات نظري أنا ما أقدر أنا أغلق الباب على نفسي وأجلس أتفرق يعني ولا شوف اثنين مشتركين وأعبر
1: تختلف
0: عن وجهات نظري ما أقدر أنا كذا، لكن بعض الأشخاص قادرين نتيجة أني يتعرضوا لي مشاكل لكن وجهة نظري أنا ما بقدر والله ما بعرف رحت لو أنا في السيارة مثلا وحصلت شخصين أو حادث أو كذا وفي أي عرة داخل السيارة وبنزل أشوف لعل وعسى يعني تقدر تصلح شيء أما يعني أما إنك تعبر يعني
1: صحيح
0: وكأن هذا لا من رأي يعني كنت هنا تخليت عن مسؤولية اجتماعية أختي أبي صراحة
1: شكرا
0: أنا أقول مثلا أنا بتدخل واللي بيصير يصير يعني عادي مش مهم.
1: قل من الأشخاص بنشوفهم زيك يا فتحي، أنا بشكرك شكرا لك فتحي.
0: لا صراحة أختي ما قبش يعني تتصرف إنك
1: صحيح بيختلف ولكن قلة ما بنشوفهم ما زالوا متمسكين بهذا الشيء، يعني في ناس كتير بيقول لك أنا ليش أرجع لك
0: ولا مرد بس في مشكلة يعني في كثير يعني يتجنبوا هذه المشاكل ويعذر لكن مع وجهة نظري ما بتبين يعني.
1: شكرا لك عزيزي فتحي، أنا بشكرك على مشاركتك شكرا لك وشكرا لملاحظتك التقنية شكرا لك عزيزي. إذا مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ونشوف آراءكم المختلفة، نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو يا مساء الورد.
2: يا مساء الورد.
1: أنت مسجل غياب الصباح.
2: ها؟
1: الصباح مسجل غياب.
2: أقول لك الصباح ما عجبش معي الخط.
1: أوه.
2: ها.
1: يلا مش مشكلة أهم شيء.
2: أنا حاضر.
1: الله يسعدك.
2: الآن. طيبين.
1: الله يسعدك. لا خلاص.
2: يا ميت أهلين سهلين كمان يا مرحبتين.
1: مرحبا أهلا سهلا.
2: تحية لك والطاقم يبعثكم الصحة والمصاري. تحية المشتركين حبايبنا يبعثهم الصحة والمصاري. تحية لعم رياض حبيب قلبي اللي لساته ما حكى يبعث له الصحة والمصاري. وتحية لبنتي الرائعة بنت أبي.
1: تحياتنا لك ويا ريت ترجع تتواصل فينا صديقنا أحمد اللبناني حابين نسمع مشاركتك في هذا الموضوع. أنا بعتذر عن انقطاع الاتصالات ولكن خارج عن إرادتنا. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا الأستاذة منى. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: مرحبتين.
3: يا هلا كيفك؟
1: الحمد لله. كيف حالك أستاذة منى؟
3: الحمد لله. الله يعطيك العافية. مسائك سعادة ومساء الخير والسعادة للكل.
1: مسائك ورد أستاذة منى. خلينا نتكلم إحنا إذا إحنا كنا مثلا في مكان وحصل مشكلة، هل بتشوفي إنه التدخل فيها لفض المشكلة أو النزاع يعتبر فضول أو إنه يعتبر مسؤولية من قبل الموجودين والمفروض يتدخلوا في هذا الموضوع؟
3: احيانا يا علي على حسب المكان كمان الموضوع نفسه الناس نفسهم. يعني مثلا معلش اكون صريحه، يعني مثلا انا الحين اكون بالسوق وشوف شفت مره اراك بين بنات صغار يعني تقريبا من 14 13 سنه في جنب المحل، وهم من هذول اللي علشان فلوس وما فلوس من المهمشين كذا، لدرجه انه في عندهم شعر وامور وكذا فجالسين يتفرجوا عليها. فاني لقيت حرق، لكن اني اخاف في ذا الموقف انك تدخلي تلاقي لك نصيب وانت مش
1: صحيح.
3: الموضوع كان تافه، والموضوع صحيح. كان تافه والوضع كان مش مسموح، ونحن نساء وانت تعرف ان النساء غير الرجال تتدخل في مثل هذه المواقف خاصه لما تكوني بالشارع او بالسوق. شيء ثاني برضه حتى في الاسره وفي الاهل، اذا شفتي انه تقدري تحلي المشكله انت بتوقيت مناسب وكلمات مناسبه ادخلي وحل النزاع. احيانا يا علياء دخولنا في هذه المشكله وحل النزاع قد يزيد الطين بله.
1: صحيح
3: ولا لا؟
1: صحيح.
3: شفت اللي يقولوا راح يكحلها
1: وحلها عما صح، في ناس يروحوا يكحلوا هي عموما،
3: يعني حتى مش باليدات بالكلام احنا ندخلها بالكلام. لا انت ورجع زاد، لا حاول انك وقت المشكله تفهم الموضوع اصلا ما تجيش تعارك او تدخل مباشره.
1: اكيد.
3: مع انه قلت لك التوقيت والمكان والناس يلعب دور كبير جدا. يعني احيانا صراحه ايوه، واحيانا اخاف، واحيانا بالذات الاطفال ما اقدرش عليها. يعني اكثر ما يصادفني ويحرقني لما اشوف اطفال يعني بينهم ذا ويتفرجوا عليهم. لا الاطفال ما هم فاهمين ايش مع ايوه ما هم مش فاهمين ايش معنات انه خلص انا باخذ حقي. لا شل حقتي بقى. انت تحاول بينهم بكلمتين اثنين او بموقف معين بايحاء طيب بكلمتين بتشد بينهم صدقوني.
1: صحيح.
3: وعلى فكره النساء اللي يعملوا كذا والله يرد الله يعني الشيء في أبنائهم. لا يكونوا شيء يعني يتساقلوا ويقولوا لا خلاص خلي لهم حالهم مش عارف إيش. أما اللي تجنبوا خالص وأحيانا زي ضرب الرصاص أو زي المشاكل بقالي أبعد تماما. يعني
1: أنا يعني زي هذه المواقف ممكن كثير من الناس يخافوا، بالذات لو في اشتباكات بالأسلحة، اشتباكات
3: أيوة خاصة مع الجيران يكونوا على أراضي على مشاكل
1: أيوة.
3: يحصل جنبنا
1: في كدا. ناس يخافوا
3: ايوه فجمانه حتى ما كذبش عليك حتى اولادي او زوجي يقولوا لا تخرج لاني بجد يعني لازم تفهمي الموضوع
1: شيء خارج عن السيطره، ما بتقدريش اصلا تسيطري عليهم للاسف.
3: أكيد.
1: يعني هذا الشيء بيكون متصدر للموقف فانت ما بيدك حيله.
3: اكيد. فالتدخل احيانا يكون مناسب، التدخل في الوقت المناسب كمان احيانا لابد عشان تتدخل، واحيانا ما فيش يعني افضل من انك تبعد، وخاصه ما يكونش الموضوع ان بزياده. وزي ما سالتي قلتي ليش اصبحت الناس ما تتدخلش؟
1: أيوة.
3: نتيجه انه يا عليا اصبحت الناس تخاف انه يشركوك في المشكله.
1: صحيح.
3: او انه تحط نفسك بموقف انت في غنى عنه، مع اني اتوقع انها شجاعه من الانسان اللي مثلا لا شاف حد قتل حد ضرب حد عمل حاجة وسقل وراح. أنت لازم تساعده تفتح السيارة تشوفني مرات والله أشوف يعني ضرب على سيارة أو شيء، نحن بأفلام مش بالواقع ويسكنوا ويروحوا يفتقعوا. لا لازم تكون عندك الشجاعة أنك أنت كمان تنقذ الموقف.
1: المساءلة أصبح يتعرض الشخص للمساءلة وهو يكون
3: المساءلة القانونية. أيوة
1: صحيح.
3: يقول لك بدخل نفسي بشيء لا يعني المدنية زايدة، حتى الجيران ما عاد يدخلوا ببعض، يقول لك أصبح شيء يعني كل واحد بحاله. أمور كثيرة يا عليا، لكن نتمنى الله السلامة ويكون في وعي شاء الله
1: إن شاء الله.
3: بعد عننا النزاع والمشاكل.
1: آمين يا رب. أنا بشكرك أستاذة منى, شكرا لمشاركتك. فعلا مستمعينا الأعزاء يعني قد بيحصل إنه تغيرت كثير كثير من الأشياء اللي إحنا بنقول ليش تغير التعامل معها من قبل والآن, وزي ما تحدثنا إنه بتختلف من شخص إلى آخر والتدخلات بتختلف حسب الأشخاص. فعلا في بعض الأحيان الأشخاص اللي ممكن أنت تتدخل لفض النزاع أشخاص ممكن يكونوا غير قادر أنك تسيطر عليهم, فبعدين تكون أنت جزء من هذه المشكلة. ولكن في بعض المواقف زي ما تحدثت الأستاذة منى, وهذه المواقف دائما احنا بنشوفها انه بنشوف اطفال مثلا بيتشاجروا في الشارع او بيتضاربوا, في البعض بيشوفوا لهم, انا بستغرب من بعض الرجال اللي عندهم الموضوع عادي وانه خلوهم ما تتدخلوش زي هذه الاشياء. الاطفال هنا محتاجين توعية, فانتم مفروض تكونوا الكبار وتوعوهم في هذه المواقف لازم يكون في تدخل. نستقبل اتصال اخر, نقول الو مرحبا.
2: الو
1: يا مرحبا.
2: ايش معانا معيقطع؟
1: اهلا وسهلا.
2: ايش معانا معيقطع لما اجي انا؟
1: مش عارفة ايش المشكلة.
2: اسمعي تحية المشتركين عن رياض وبنتي نجمة وجميع المشتركين.
1: اتفضل عزيزي نسمعك.
2: شوفي شرعا شرعا الزمن الاسلام والدين, لانه اذا اختلف فئتين من المسلمين فاصلحوا بينهما.
1: صلح الخير.
2: وحدة على الاخرى فتوقف مع الفئة الثانية ضدها. فهذا شرعا من الدين أن تصلح بكيف ما أمكن. تحاول تحاول مهما كان الأمر. هذا إلزامي شرعا وقانونا, يعني أقل شيء أنك تكون في صف من هو مظلوم. في شهادة في مكان في كذا أشهد. إذا ما قدرنا أنا مسلحين زي ما قالت الأستاذ منى أو أنه في مشكلة كبيرة أو كذا, أنا أحاول أن أكون شاهد بأننا شفت الموقف صح وبشهد
1: كويس.
2: أقل شيء هذا
1: يعني. ما عندكش مثلا أنه خوف أو ممكن أنه تخاف في بعض الأحيان أنت تجي على ناس صعب تتعامل معاهم صديقنا أحمد؟
2: أنا قلت لك يحاول يحاول قدر ما يستطيع. مثلا شوفي نفرين أنا بقدر لهم بدخل بينهم, لكن لما يكونوا مجموعة ومجموعة أنا ما بقدر. صح
1: أكيد.
2: وإذا كانوا مسلحين معهم أسلحة نارية معهم أسلحة بيضاء معهم فصعب أنا كيف بدخل بينهم.
1: صحيح.
2: ولهذا لكم لازم يكون المسلمين بشكل عام الناس بكلهم يدخلوا في هذا الموضوع. هذا إلزامي من حيث الشرع والدين, ما نخلي الدنيا مفلتة.
1: أنا بشكرك صديقنا أحمد, شكرا لمشاركتك. الله يسعدك. إن شاء الله. شكرا لك. في أمان الله. مستمعين الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم, هتكلم عن كثير من المواقف اللي بتحصل وبشكل شبه يومي في مجتمعنا, وحنتكلم عن كثير من التدخلات, التدخلات الطريفة والتدخلات المقبولة والتدخلات الغير مقبولة. بس حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. عبر الانترنت، صوت وصورة

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين برنامجكم استراحة الظهيرة، ومستمرين معكم في نقاش موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن فض المشاكل وحل النزاعات والمشاكل، هل هي مسؤولية اجتماعية أو إنه فضول؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا
1: فيك.
0: أهلا فيك عم رياض، كيف حالك؟ أهلا. الحمد لله.
1: الله يسلمك. حبيبي حبيبي أحمد اللبناني، تحية يعني كبيرة.
0: الله يسعدكم يا رب.
1: سلمك وعافيك إن شاء الله، وحي كل الأخوان المشاركين اللي أبو قبلي اللي بيجي بعد إن شاء الله.
0: تحياتنا للجميع.
1: أثنائي في حديقي أنا أصفل هذه الاثنين كانوا يتضاربوا.
0: أوكي.
1: الاثنين يتضاربوا وواحد يتفرج. اللي يتفرج كان يقول كان يقول البقوه البقوه. يعني هذه باللهجة اللحجية.
0: أها.
1: البقوه البقوه ضربوه يعني.
0: أها.
1: ضربوه. بعدين قام ذاك قام زعلان الثاني اللي انضرب. كان يقول أنا مش بلدي بلقني، أنا بلدي قصيده.
0: صحيح، ما هو اصلا تدخله كان مش في محله
1: يعني.
0: ما هو لو كان محضر خير وصلح بينهم ما كان تحصل النتيجه. ايوه اكيد طبيعي
1: ايوه
0: هذول الاشخاص اللي بنسميهم الفضوليين. هذول الاشخاص اللي بنسميهم الفضوليين. الله يسعدك. ها
1: عدنان بيجيبين؟
0: والله عدنان مريض، يمر بوعكة صحية، نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله.
1: لا نحن رأينا فانتبرنا آخر لنا
0: مريض مريض، البرد دخل بقوة.
1: الله يعطيه العافية.
0: الله يسعدكم
1: إن شاء الله،
0: نتمنى له الشفاء العاجل. شكرا لك شكرا لك. فعلا مستمعينا الأعزاء، قد يكون في أشخاص فضولهم بيدفعهم، يعني ناس بيكون فقط اللي بيدفعوا للتجمع أو اللي بيدفعوا للدخول في المشكلة أو إنه يشوف المشكلة فقط الفضول، هو ما عندوش مسؤولية أو ما عندوش رغبة في الصلح، قد ما بيكون عنده رغبة فقط في معرفة المشكلة أو محاولة إنه في بعض الأحيان هم بيزيدوا المشاكل، بيحرض هذا على هذا وبيقول ذا لا أنت صح، هذا الشخص يستاهل، وبيكون تدخله فعلا ما لهش أي لزمة. نستقبل اتصال، ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، كيفك أبو فهد؟
2: الله يحفظك. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال. تفضل نسمعك أبو فهد، إيش رأيك بالموضوع؟ إيش رأيك بالموضوع لحل المشاكل؟ هل بيعتبر فضول أو مسؤولية اجتماعية؟
2: هذا حقنا في ديننا الإسلام، الإصلاح والصلح بين الآخرين، حدنا فينا على في الكتاب الكريم بحجة مواقع ربنا قال وأصلحوا بين أخويكم وإذا بقت ربعة على دينكم أخرى فقاتلوا الذي تبقى حتى تفيق. هنا آية كريمة، حدنا الله سبحانه وتعالى على الإصلاح بيننا. ولكن الإصلاح لا قدر استطاع. وارضاه الله سبحانه وتعالى قال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: صحيح،
2: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا إذا تشوف إنك أنت قادر أن تحل المشكلة هذه أو تدخل بين الناس وتفض بينهم أو زي ما يقولوا بالدارجة تفرع بينهم تحل المشكلة، ممكن هذه برضو أجر في أجر كبير، لأن دين الإسلام حثنا على الإصلاح.
0: أكيد
2: يجب أن نصلح بين هو المرة نصلح أنفسنا.

0: كيف تصلح بين الآخرين وأنت كل مشاكل كل حياة التجو وما شابه ذاك. يجب على الإنسان أن يدرس نفسه أول مرة ويثقف نفسه وبعدين يصلح بين الآخرين، يصلح نفسه وبعدين يصلح بين الآخرين.
1: أكيد هذا من الأشياء.
0: والصلح بصراحة هو شيء مهم أن تصلح بينه، لأنه لما تشوف ناس يتشاجروا أو يتطايحوا أو يتضاربوا وأنت تتفرج، هذه لأنك من قمة النذالة ومن قمة قلة الإيمان عندك الإنسان أنك تتفرج على ناس يتشاجروا وأنت تتفرج قدامك وهم يتشاجروا. هذا إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا كان في ناس مجموعة جنبك بتقول دخلوا يا أخواني، قوموا ندخل نفرح بينهم، قوموا ندخل نصلح بينهم، قوموا يلا، ممكن بيقوموا في الخير مليون.
1: صحيح.
0: لكن إذا كان منهم مجموعة وأنت من نفسك،
1: لا هنا
0: صعب.
1: صحيح.
0: إنك تفارق بينهم وتصلح بينهم.
1: أكيد.
0: لأنك لو دخلت تصلح بينهم ممكن شك واحد والآخر بيجيب يضرب ذاك الثاني وأنت ما شفته، وأنا غلط. يجب إنك تكون في موقع اللي تقدر عليه، أما شيء ما تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وشكرا.
1: شكرا لك.
0: ألف شكر. ربنا يعطيكم العافية. مع السلامة. مع السلامة.
1: الله معك. لمشاركتك. إذن فعلا مستمعينا الأعزاء، الإصلاح هو شيء واجب ويجب علينا التدخل، ولكن في بعض الأحيان قد يكون التدخل في بعض المشاكل خطر، بالذات زي ما تحدثنا عندما تكون مثلا المشاجرات بأسلحة، فهنا صعب أنك تدخل وتفض النزاع وتفض المشاكل. ولكن في البعض مثلا بيكون بعض الشجارات هي تبدأ بعض الأحيان ببعض الألفاظ وبعض الكلام وبعض الارتفاع الأصوات، فهنا ممكن أنه نتدخل بقصد أنه إيش نهدئ النفوس ونحد من المشكلة التي ممكن أن تحصل. لكن عندما يكون في أشياء خطيرة فطبيعي، أو أنه مثلا يكون مجموعة وأنت لوحدك، فطبيعي جدا أنه هنا التدخل يعتبر خطر.

0: اتصال آخر نقول ألو أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: يا مساء الورد نجمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسعدك نجمة. أنا بسألك سؤال كذا، أنت مع أو ضد أنك تتدخلي مثلا في مشكلة أنت ما بتعرفيش أطرافها، ما بتعرفيش الشخصيات هذه، ولكن أنت دخلتي؟
1: أنا ما أقدرش أتدخل لما أعرف إيش السبب.
0: لازم أوكي، لازم تعرفي. والأشخاص هل لازم يكونوا معروفين بالنسبة لك أو لا؟
1: أيوة أيوة
0: لازم عشان تقدر تتدخلي.
1: معروف حتى لو كان عن شخص غريب ويعني فيها يعني حل مشكلة أكيد نتدخل، بس أول مرة بعرف إيش السبب.
0: طيب بيني وبينك يا نجمة، نجمة بيني وبينك والمستمعين كلهم يسمعوا، ما تحسيش انه في فضول تعرفي ايش سبب مثلا المشكلة هذه؟
1: اكيد اكيد. انا قلنا اقول لك انا ما اقدرش اتدخل لما اعرف حتى الان، لان خاصة بهذا الوقت الحالي يعني الفضالة موجودة. والله العظيم الفضالة موجودة. لو كان يعني يقول حتى لو قال لك ايش لك من نمس ماشي، في انا من ناحيتي لان حتى لو كان شخص غريب لا شو بتدخل به، خاصة شخص ما اعرفه، لكن من حارتي ومن اهلي ومن ناسي ومن اعز الناس عليا اكيد اني بتدخل فيهم، ويمكن ادخل اصلح مشكلتهم، يمكن ادخل بينهم صلح، ويمكن يعني اصححهم، لكن شخص غريب ما اعرفهش لا.
0: ولكن يا نجمة
1: حتى لو سمعتهم من النمي الصايحة ومشي عندهم خير الحال من اشتم النوم.
0: في بعض الأحيان لما مثلا تحبي بتدخلي تصلحي تلاقي رد فعل عنيف من الأشخاص الآخرين، إنه إيش دخلك لا تدخليش.
1: أيوة أيوة تلاقي كذا. يعني أفضل إني ما يعني ما أحش بالحراق أو حد يحرقني أو شيء، ما أدخل في يوم.
0: فأنت بتبدأي بالصلح، لكن إذا شفتي إنهم رافضين فأنت بتنسحبي.
1: أيوة أنا حاولت إني أصلح بينهم وحاولت إني أوضح مشكلتهم وشتيهم، يعني حتى أعطوني لو تفصيل صغير من المشكلة بس ما سمعت إنه ما أدخل فيه ومش أي علاقة ما أدخل فيه.

0: ان مشكلتهم تدخل العقل الحاره حقهم يفهموا شو اما يعني اهل حافتي وكمان جيراني وهكذا او يعني مثلا من اهلي او اكيد اني بتدخل فيهم وبطرح الراي اللي يناسبهم. هل شيء اذا شفته يعني كلام مناسب بقدر اني ناقشهم واقول لهم هذا صح وهذا غلط.
1: انا
0: بتوردت المشكله يعني مشكله كبيره جدا جدا جدا اجيب يعني كبار من الاهل او كذا من القبيله يدخلهم في المشاكل.
1: صحيح، ولكن في البداية بنحاول إحنا بقدر المستطاع إذا استطعنا الصلح، أو على الأقل في بعض الأحيان تكون العصبية هي سيدة الموقف، فلو حاولنا نهدئ النفوس في ذاك الوقت ممكن بعدين يبدأوا يستوعبوا. فهمت القصد؟
0: أيوة أكيد تحت العصبية وأنا يمكن يحصل فيها قتل.
1: صحيح، والكلام يخرج من دون قصد نتيجة للعصبية.
0: والله بقول لك مرة نحن وعاد إحنا صغار تمام صايحة بنت يعني جيراننا وأهل بيتهم يعني فضالة وبك تعرف الواحد يكون فضول
1: أيوة.
0: بعدك سلسلة نحن أهل كام يلا ولا استحب تكون عند بيتي ليش كم تخصكوش. فأنا زعلت أخذ موقف صراحة يعني وكلام بن خالتي أخذ موقف يعني كذا ما بعد ما فيها أجي أقول لي والله يا بنتي أنا أسف ترى عادي مش مشكلة.
1: أيوة زي ما قلت لك بعض الأحيان الإنسان وقت عصبيته
0: قال والله كلام. أنا خلقت حقاعة غضب من دريس قتل عادي
1: صحيح.
0: أي إنسان أصلا بيضطر بيحصل مع هذا الشيء حتى أنا شوي أنا أكون أوقات يعني بحط عصبية أو أكون حالي مليان فيني دي بحد عارف يعني إيش اللي بقتل الإنسان.
1: صحيح،
0: يعني تضطر تحصل معي مشكلة يعني أجلس أصيح فوقهم يا كبير ما لكمش علاقة أنا حر خلاص لو بعد ما أصحى بعد ساعتين والله العظيم يا عليا إني حس عذاب الضمير. والله
1: أنا بشكرك نجمة على مشاركتك.
0: المشكلة من أعز الناس اللي أقدر أنا أتكلم عليهم بس والله إني أعتذر لهم وأطلع نوسهم فوق روسهم وأقول لكم كلامكم على عيني وراسي وهذه آخر مرة بس والله العظيم على هذا الوضع الناس يعني عصبية وكمان كثرة المعدات مشاكل
1: صحيح
0: نفسية وهكذا واحد ما يطش يعني عصب إلا لو كان إنسان تعبان
1: أكيد
0: أو مثلا زي الأمراض المزمنة هذا السكر أو شيء يضطر إنه يعصب.
1: فإحنا نحتاج إن إحنا نتحمل بعضنا البعض. أنا بشكرك.
0: أيوة هذا العلاقة لازم فيها تحمل. تحياتي لك
1: أنا بشكرك. شكرا لك.
0: أحمد اللبناني وكمان لعم رياض وعم أبو فهد والخالة منى والخالة أم حمزة والخالة أم أحمد العقربي تحياتي خاصة وكمان أمان أتمنى توصل رسالتي اللطيفة.
1: أكيد لطيفة تسمعنا، أكيد إن شاء الله تسمعنا لطيفة.
0: حابة إني أسمع صوتك جدا جدا صراحة لطيفة منورة الإذاعة صراحة.
1: إن شاء الله بإذن
0: كمان
1: الله.
0: كمان عم عبد الله مسعد والله.
1: تحية
0: كمان أخت سناء كمان.
1: تحية للجميع وأنا بشكرك يا نجمة على مشاركتك وفعلا يعني زي ما تحدثت النجمة ممكن تصرف بسيط أو تدخل منا بسيط من الممكن إنه يعني ينهي بعض الخلافات والمشاكل. زي ما تكلمت انه في كثير من الاشخاص نلاقيه في وقت مثلا بداية المشكلة هذا معصب وهذا معصب هذا بيقول كلام مش يعني مدروس وهذا بيقول كلام مش عارف ايش الكلام اللي بيقوله. فلو عندي قدرة واستطيع ان انا اهدئ منهم في هذا الوقت ممكن انه يفي بالغرض ان احنا نحد من مشكلة ممكن كانت تحصل في عدم التدخل. في بعض الأحيان بنشوف أنه في أشخاص بيكون قادرين على أنهم يتدخلوا في فض هذه المشاكل ولكن زي ما تحدثنا خوفا من الردع اللي ممكن يجيهم، خوفا من الكلام أنه أنتم ليش تدخلتم، خوفا من أنه التدخل ممكن يكون في مشاكل فبيقرروا أنهم يبتعدوا فلا يبادروا بالصلح ولا يبادروا كذلك بأنه حتى يعرفوا إيش المشكلة. فهذه كمان أنواع من الناس مستمعين الأعزاء يتعاملوا مع هذه المشاكل بهذه الطريقة.

كذلك في أنواع من الناس مستمعينا الأعزاء، يعني في بعض الأحيان نلاقي تحيز من الكثير من الناس. خلاص حصل مشكلة مع أختي مع أحد، فأنا بفزع مع أختي من غير مثلا ما أعرف من هو الغلطان أو ما هي المشكلة. فهذه كمان من الأشياء الخاطئة التي ممكن تحصل. صحيح يعني إنه أنا لازم أقف مع أخي، لازم أقف مع ابن عمي، لازم أقف مع قريبي، لازم أقف مع صديقي، ولكن لازم أعرف إيش اللي حصل أو إيش المشكلة. ما جيش مندفع، لأنه في ناس للأسف يعني الفزعة تخليهم مندفعين بشكل إنه لا بس أنا جاي أفزع، حتى لو أنا مش عارف إيش سبب المشكلة، حتى لو أنا مش عارف إيش اللي حاصل، لا أنا جاي أفزع. لا، وهنا هذه من التصرفات الخاطئة والغير مدروسة. لدائما إحنا بنقول المفروض إنه إحنا قبل أن نتدخل في أي شيء، قبل أن ننحاز لأي شخص، المفروض أن إحنا نعرف إيش الأسباب، أن نعرف ما هو السبب لهذا الشجار، ما هذا السبب لهذا الخلاف، وهل فعلا هذا الشخص أو القريب مني غلطان فعلا. فأنا لازم أن أنا أكون محضر خير ولا أتحيز في مثل هذه المشاكل.

كذلك احنا بنتحدث انه في بعض الاحيان قد يكون الفضول او في اشخاص بطبيعة الحال هم اشخاص فضوليين او اشخاص يحبوا انهم يتعرفوا ويشوفوا ايش المشكلة. وزي ما تحدثنا هؤلاء لا يكون الغرض من تدخلهم في هذه المشكلة هو الصلح بقد ما عندهم كم هائل من الفضول لمعرفة سبب المشكلة، لمعرفة ايش اللي حصل، لمعرفة ايش اللي صار. ومش بس الفضول، في بعض الناس ممكن انه يتجمع في بعض المشاكل او في بعض الخلافات ويقوم بس بعملية نقل ايش اللي صار او ايش اللي حدث من دون ما يقوم باي مبادرة تذكر. وتختلف مستمعينا الاعزاء تصرفات الناس، في بعض الاشخاص يتدخل ليهدي الموقف، في بعض الناس ممكن يكون تدخله من خلال انه يطلب المساعدة من الاشخاص الاخرين او يطلب المساعدة من الجهات المختصة، في بعض الناس ممكن انه يتدخل من خلال توثيق الحادثة دون مثلا ان ينشرها اذا كان هذا الشيء امنا او ضروريا. وفي ناس كثير تتصرف بطرق مختلفة، ولكل شخص اكيد شخصية ولكل شخص اسلوب في التعامل وفي التدخلات في كثير من المشاكل. وفي ناس تفضل ألا تشارك وأن لا تدخل أو حتى لا تتجمهر أو لا تتجمع في الأماكن الموجود فيها خلاف أو حتى مشكلة.

ولازم نتذكر مستمعينا الأعزاء أنه مش كل تدخل يعتبر فزعة ومش كل ابتعاد يعتبر تخلي عن الآخرين. أحيانا الشجاعة هي أنه إحنا نستطيع أن نساعد بالطريقة الصحيحة، وأحيانا الحكمة أنك لا تتدخل جسديا في مواقف خطيرة، وممكن أنك تطلب المساعدة وتساهم في حماية الآخرين. وهذا بيختلف حسب الموقف، حسب الأفراد، حسب كذلك المشكلة نفسها، هل بتسمح لي بالتدخل أو لا تسمح لي بالتدخل. في بعض الأحيان مستمعنا الأعزاء تحصل بعض من المشاكل أو بعض من الأشياء اللي أنت بتستغربي منها، فهنا تستدعي أنك مثلا هل تتدخلي أو لا تتدخلي. في بعض الأحيان يعني عشان نكون صريحين، يعني بيكون عندك رغبة مثلا في التدخل، ولكن المكان الناس ممكن أنه تخليكي ما تتدخليش، أو ممكن أنه ما تخليكيش يعني تحاول أنك حتى تصلحي في الموقف. في بعض الأحيان ممكن أنت أو أنت تلاقي رد جارح من الأشخاص المشاركين في الخلاف، ممكن أن لا يتقبل تدخلك بالطريقة المناسبة، وممكن هذا الشيء أنت ممكن تتقبل هذا الكلام، ممكن أنت لا تتقبل هذا الكلام، ممكن أن يحصل كثير من المشاكل نتيجة للردع أو الكلمات الجارحة التي ممكن أن نتلقاها أثناء التدخل. وحصلت معانا يعني مواقف كثيرة حصلت أنك لما تحب تتدخل مع شخص أو حتى إنسان حصل مشكلة. مثلا أنا مرة حصل موقف أن أنا فوق الباص، ففي ولد بيتكلم بأسلوب يعني مش لائق مع إنسان كبير في السن، فكان فقط تدخلي إنه لا هذا لازم تحترمه، فكان رد الشاب جدا يعني سيء، وأنا اضطريت إن أنا أوقف الحديث لأنه تحسبا لتطور المشكلة، لأنه في بعض الأحيان نتعامل مع أشخاص غير مهذبين فيكون في مشكلة إذا تدخلنا في عدد من المشكلات. إذا مستمعينا الأعزاء إحنا تقريبا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل من شاركنا رأيه، وفعلا تختلف آراءنا وتختلف شخصياتنا من شخص إلى آخر، ففي من بيشوف إنه الفضول هو شعور طبيعي والرغبة في مساعدة الآخرين بيشوفها قيمة مهمة، ولكن هذا الشيء أكثر بيظهر في تصرفاتنا. قد يكون تدخلنا سبب في إنهاء المشكلة، وقد يزيدها مثلا تعقيد إذا ما عرفناش نتصرف أو تصرفنا باندفاع. ولسنا مطالبين مستمعينا الأعزاء أن نخاطر بأنفسنا في كل موقف، لكننا نستطيع أن نكون أكثر مسؤولية، ممكن أن احنا نطلب المساعدة، ممكن أن احنا نتجنب التحريض، لا نتسرع في إصدار الأحكام أو لا نندفع بشكل كبير جدا. وتذكروا مستمعينا الأعزاء أنه ليس كل من وقف لمشاهدة مشكلة أو خلاف هو شخص سلبي وسيء، وليس كل من تدخل هو شخص محق، المهم هذا الشخص كيف تصرف أو كيف استطاع يقلل من الضرر أو أنه زاد من هذا الضرر. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء في موضوع جديد ومواقف يومية ومواضيع أخرى تستحق النقاش. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع.
6: عدنية FM.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية. اطمئن. نحن هنا. لأجلك. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: قادنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: قادنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله بالخير أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة 13 والتي سنتحدث فيها عن يوم من أيام الله، ألا وهو يوم الجمعة، نبين فضل هذا اليوم ومكانته في الإسلام وعن أهميته للمسلمين. ليوم الجمعة أيها المستمعون ميزات وفضائل كثيرة، فضل الله بها هذا اليوم على سائر الأيام، فهو خير الأيام وسيدها، ويكفيه شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اختصه بالذكر والثناء في كتابه الكريم، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويوم الجمعة هو منحة الله تعالى وهبته لهذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، وأكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له، وفرضه على هذه الأمة مبينة ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا في تفضيله. قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول خالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص عليه فاختلفوا، هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله. وليس بعجيب أن يذكر لهم يوم الجمعة بعينه ثم يخالفون. قال الحافظ: كيف لا، وهم القائلون سمعنا وعصينا. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، فتضمن هذا الحديث بعض الأسباب التي فضل بسببها يوم الجمعة. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع، ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى ودفع نقمته. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: الجميع من الفضائل، وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم، ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم، وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام.

في آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه صلاة الجمعة وهي أفضل الصلوات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وصلاة الفجر جماعة يوم الجمعة خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ومن خصائص صلاة الفجر يوم الجمعة أنه يسن قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، وفي الركعة الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قيل إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، وأن من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى الله لهم في كل جمعة. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب الدعاء ويقبل الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا عاذه الله منه. ومما يدل على فضل الجمعة ما جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. يقول ابن رجب رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلا على بعض، كما جعل الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه، ولله فيها لطيفة من نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات يسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من لفحات. هذه النفحات الربانية ستصيب بلا شك من يتعرض لها، أما الغافل عنها فأحسن الله عزاه. فمن الغفلة والغبن أن يسعى المسلم في طلب الدنيا ولذاتها مجتهدا في ذلك طوال الأسبوع، حتى إذا جاءت الجمعة يوم المزيد يوم النفحات والعطايا والهبات الإلهية اتخذه يوما للراحة والكسل أو للتسوق والتنزه، وتضيع الأوقات النفيسة التي سيندم عليها يوم القيامة ويتمنى لو أخذ حظه من الجمعة وتزود فيها من الخير. عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. لقد ظهر فضل يوم الجمعة على غيره من الأيام في جوانب كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة على الاختلاف الوارد بين العلماء، ثم قال: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة، أحدهما اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، والثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع، والثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من السابقين إلى الخيرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلى لقاء آخر مستمعي الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
2: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: اسميه ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: صبرك
1: عدن
7: يا

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
4: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023623378 أو 023628888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
5: والتكنولوجيا المتطورة.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-2173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
12: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
13: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
12: يا بابا؟
14: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
13: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
12: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
13: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
15: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
16: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
17: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع العود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخليها
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. آدمية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: آدمية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: البرنامج الديني فقه الوصية يأتيكم بعد إعلانات الساعة 12 ظهرا.
13: عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
14: Thank you. عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
14: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ومع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، اليوم نتكلم عن سنة عظيمة جدا عظيمة، ألا وهي السواك. نعم، ورد في السواك قرابة 100 حديث أيها الأحبة بمجموع طرقها، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم مرضاة للرب. بالمناسبة الغرب الآن بدأ يعرف السواك، ورأيت بعض الغير مسلمين، بعض الكفار، وقد وضع السواك في فمه أو على أذنه، وكنت أسألهم يعني، فقالوا في وجدنا فيه يعني منفعة كبيرة. فالشاهد أيها الأحبة، هذا من ديننا ومن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك السواك مستحب في جميع الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني سنة يسيرة لكنها عظيمة الأجر. يعني أنا لا أعلم لماذا التقصير، لماذا التقصير والتهاون في هذه السنة العظيمة: مطهرة للفم مرضاة للرب. يتأكد استحباب السواك عند الوضوء والصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. فإذا أيها الأحبة، يعني فرصة أن الإنسان يكسب أجور عظيمة جدا بعمل يسير، مطهر للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. فأيها الأحبة، نحرص على هذه السنة العظيمة. ويتأكد استحباب السواك عند قراءة القرآن. من منا يا أخواني الآن إذا جاء يقرأ القرآن أخذ السواك وتسوك أو استاك كما يقال؟ عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث الآن: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، يعني فم الملك على فم القارئ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. الله أكبر. رواه البزار في مسنده وقال الألباني إسناده صحيح ورجال البخاري. طهروا أفواهكم للقرآن. يا سلام، دين عظيم، دين عظيم أيها الأحبة. فأوصيكم ألا نتقاعس ولا نتكاسل عن هذه السنة. ويتأكد استحباب السواك عند قيام الليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك أسنانه، يشوص فاه بالسواك، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ويعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك علاقة عظيمة، يعني حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك بأبي وأمي ونفسه وصلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان يحب أن يرى أو يشم منه رائحة غير جيدة، فلذلك كان حريصا على على على السواك، يشوص فاه، وقبل أن يدخل بيته يتسوك صلى الله عليه وسلم لأجل السلام على أهله، فإن السلام اسم تشريف، فيستعمل السواك للإتيان به أو ليطيب فمه لتقبيل زوجته، وكما قال شراح الحديث. إذن إنسان يحرص. أسوأ شيء لما الإنسان يتجاهل مثل هذه يعني الإشارات، قد والعياذ بالله يدخل بيته وهو
يعني يشرب الدخان والعياذ بالله، أو والعياذ بالله يتعاطى بعض هذه الأشياء التي توضع في الفم لها رائحة كريهة، أو قد يأكل بصرا أو ثوما ولا يهتم بالطرف الآخر. لا، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع أقرب الناس إلينا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وخيركم لأهله، يعني وقال: وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان يحرص، يعني بعضنا الآن يتجمل للآخرين وللبعداء وللأغراب، طيب أيضا أهلك، بيتك، يعني احرص على أن يكون إذا دخلت عليهم تستخدم السواك أو شيء يغير رائحة الفم وخلو المعدة من الطعام، فإن المرأة أنت تريد منها شيء وهي تريد منك أيضا نفس الشيء. أيضا من السنة غسل السواك قبل استعماله، غسل السواك قبل استعماله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. إذن تحرص، وسبحان الله فعلا ترى، لأن السواك على الأسنان قد يعلق به شيء من الميكروبات أو الفيرو أو أي شيء آخر، فغسله ينظفه. انظروا كيف علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف حتى الإنسان

يذكر الله سبحانه وتعالى، إذا صلى، إذا توضأ عند تغير المعدة، الشاهد أنه هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا نهجر السواك أيها الأحبة، لا نقصر في هذا الباب، نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كل الخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والتربية. الحديث الأول الذي أود أن أطرحه بين أيديكم أخرجه الإمام مسلم بسنده، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وروي هذا الحديث من غير ذكر الشك. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث أصل في بيان مسائل الأسماء والأحكام. فما المراد بمسائل الأسماء والأحكام في العقيدة؟ المراد بمسائل الأسماء والأحكام الأسماء، أسماء الدين، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، ويدخل في ذلك كذلك التوحيد والإخلاص، وما يضاد ذلك مثل الكفر والشرك والنفاق والفسق. ويراد بالأحكام إنزال هذه الأسماء الشرعية على المعينين، فيحكم له بأنه مسلم، مؤمن، محسن، كافر، مشرك، منافق، فاسق، وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا مثل الولاء والبراء وعقود النكاح والتوارث وقبول الشهادة والدفن في مقابر المسلمين، أو ما يتعلق بالأحكام في الآخرة مثل حكم بالجنة أو النار أو عدم الخلود في النار، مثل نعيم القبر، عذاب القبر، وهكذا. هذه تسمى مسائل الأسماء والأحكام. هذا الحديث أصل في هذه المسائل. الضابط الأول الذي ننطلق منه في مسائل الأسماء والأحكام هو الالتزام بالمعنى الشرعي لهذه الأسماء لا المعنى اللغوي. انتبهوا لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع، الإيمان، ويشرح الحقيقة الشرعية. فهل نحن نطالب بالمعنى اللغوي؟ فنقول الإيمان لغة هو التصديق. إذن نحن نطالب شرعا بالإيمان الذي معناه لغة التصديق، فيكون نطالب بالإيمان الذي هو التصديق، أم نطالب بالإيمان الذي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته الشرعية؟ لا بد أن نلتزم بالحقيقة الشرعية لهذه الأسماء. ما المراد بالإسلام شرعا؟ ما المراد بالإيمان شرعا؟ ما المراد بالإحسان شرعا؟ ما المراد بالكفر شرعا؟ ما المراد بالنفاق شرعا؟ ما المراد بالفسق شرعا؟ فنلتزم بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. كل الفرق التي ضلت في مسائل الأسماء والأحكام سببها أنها توجهت للمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، وهذا خطأ. حتى في أمور الفقه، مثلا الصلاة، هل أنت مطالب بالصلاة بالمعنى اللغوي مطلق الدعاء، أو تطالب بالصلاة بمعناها الشرعي وهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وهكذا. فتطالب كما تطالب في أمور الصلاة والصوم والزكاة والحج بالحقائق الشرعية، كذلك تطالب في هذه الأمور الإسلام والإيمان والإحسان، تطالب فيها كذلك بالحقيقة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الحقيقة الشرعية لمثل هذه الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، هل هذا يعني أنها حقيقة الإيمان الشرعية شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، أم أنها حقيقة مركبة من شعب وأجزاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، إذن الإيمان حقيقة مركبة ومكونة من شعب وأجزاء، وليس الشيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. كل الفرق التي انحرفت في مسائل الأسماء والأحكام تقول الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إلا أهل السنة والجماعة لكونهم ينطلقون من في فهمهم للإيمان ومسائل والأسماء والأحكام من الحقائق الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم 74 شعبة، إذن الإيمان حقيقة مكونة من شعب وأجزاء أعلاها وأدناها، لها أعلى ولها أدنى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، إذن فيها أقوال باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن فيها عمل بالجوارح والأركان، والحياء شعبة من الإيمان، إذن يتعلق بأعمال القلوب. ولذلك دائما أهل السنة والجماعة لانطلاقهم من الحقيقة الشرعية يقولون أن الإيمان أقوال باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، لا بد أن تأتي بالقول والعمل، لا ينفع عند أهل السنة والجماعة قول بلا عمل، وإلا كان ذلك نفع أبا طالب. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن ما يريد أن يعمل ولا يريد أن ينطق بالشهادتين، لكنه هو يقول بقلبه مصدق بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن هذا الدين حق. فقول بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا قول يعمل الإنسان، هذا عمل المنافقين عياذا بالله، بلا تصديق في القلب ولا يعني داخل القلب عمل في القلب، هذا لا ينفع. فقول عمل بلا قول لا ينفع، وقول بلا عمل لا ينفع، حتى يجتمع القول والعمل. هذه إذن الإيمان قول وعمل، إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، ذهب العمل كله انتفت الحقيقة. لكن لكون الإيمان قول وعمل، فإذا ذهب الآن هذه يدين، أنت طلبت مني يدان فأتيتك باليدين، فلو أتيتك بواحدة تقول لا هذه ليست الحقيقة المطلوبة، لو أتيتك باليسرى ليست الحقيقة المطلوبة، أتيتك باليدين تقول هذه الحقيقة المطلوبة كاملة، أتيتك باليدين ناقصة بعض الأصابع تقول هذه أتيت بالحقيقة لكنها ناقصة. فهكذا القول والعمل، إذا أتيت بالقول والعمل لكن قصرت في بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، قصرت في بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، بقي البعض الآخر. ولذلك يقولون إذا ذهب بعض العمل أو ذهب بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا للإيمان فإنه يبقى البعض الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، طالما هو 74 شعبة كلما اكتملت الشعب زاد الإيمان، كلما نقص الشعبة نقص الإيمان. ولذلك يقولون أن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الشعب وينقص بنقصانها. لذلك هذا الحديث الإيمان 74 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا الحديث أصل في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول عمل، وأنه يزيد وينقص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان الصادق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام
1: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
2: عدنية اف ام لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وحياكم الله في قيم السعادة. في كل يوم جمعة نقرأ سورة الكهف، وتستوقفنا قصة جميلة جدا في سورة الكهف بين نبي الله الكليم كليم الرحمن موسى عليه السلام وبين الخضر الذي قال بعض العلماء على أنه عبد صالح أو ولي صالح. والقصة باختصار جاء تفصيلها بدايتها في قضية السنة النبوية، بأن موسى عليه السلام سئل من هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك، فأجاب لا، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر، فقال كيف السبيل إليه يا رب، فدله أنه عند مجمع البحرين. القصة طويلة، أخذ معه غلامه ومضى يبحث عن الخضر. الخضر يعني في التراتبية يعتبر أقل قيمة أو منزلة من موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل وكليم الرحمن، لكن لأن عنده علم اندفع موسى عليه السلام للوصول إليه ليحصل على العلم، ولذلك قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، التعلم المستمر، أنا لن أتوقف حتى أصل إليه، أو أمضي حقبا زمنا طويلا ودهرا طويلا. هذه قاعدة عظيمة جدا تؤكد على أن الذي يبحث عن التعلم الذات المستمر وتطوير الذات بصفة عامة يمكن أن يحصل على مصدر من مصادر السعادة. التعلم المستمر، المعلومة، الثقافة، المهارة، تثقيف الذات، مصدر حقيقي من مصادر السعادة. كما نحن نغذي أجسامنا بالطعام فالعقل يتغذى بالمعلومة ويحتاج إلى هذه المعلومة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عزز هذا المفهوم تماما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وانعكس هذا على حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أحد الأنصار، كان يعني واحد فيهم يذهب إلى السوق والآخر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يرصد ويسمع كل الأحاديث ومواقف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما يعود صاحب السوق يلتقيان في المساء فيخبره بما دار في المجلس، علم تعلم، ويعكسان في اليوم الثاني. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الصفة تفرغ لحفظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نحفظ بأن عبد الرحمن بن صخرة الدوسي أبو هريرة هو أكثر شخص حفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما ننسى بأن المدة التي عاشها أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام لم تتجاوز إلا 3 سنوات وبضعة أشهر. هو أسلم في السنة السابعة، في سنة خيبر أسلم، يعني هو لم يدرك الإسلام من البداية، لم يدرك من مكة، لم يدرك من بداية المدينة، أدرك آخر 3 سنوات من حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتحول بال3 سنوات هذه أن يكون رقم واحد بين الصحابة في حفظ الحديث. هذا يعني أن هناك تعلم ذاتي وتطوير والآخرة. واحدة من الوسائل التي تساعدنا اليوم على التعلم الذاتي وجود التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، يمكن أن تكسبك معلومة إذا استخدمتها بطريقة صحيحة، لكن للأسف أحيانا نستخدمها بطريقة خاطئة وتعطلنا حتى عن قضايا حياتنا الشخصية، بل حتى عن إنتاجنا وعملنا. القصة القادمة من جمهورنا الكريم ربما تعطينا إلماحة بأن الاستخدام الخاطئ لمثل هذه التقنية لا يعطينا لا تطوير مستمر ولا تعلم ذاتي، بل يفقدنا أساسيات في حياتنا. نعيش القصة.
1: بالعلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
2: الشاب سعيد. سعيد كان شخصا مجتهدا مواظبا على أداء أعماله، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على مسار الحياة عند سعيد، فأصبح في العمل معظم الوقت على وسائل التواصل. نقص الإنجاز، ضعف إنجاز سعيد، يعود من العمل على الغداء على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنالك زوجة وهنالك أبناء، أين التواصل؟ هل هي وسائل تواصل أم تفاصل؟ ثم يقوم ويذهب لممارسة بعض النشاطات وما زال الجوال يشغل سعيد، حتى عند النوم يأخذ الجوال إلى المنام. إشعاعات، قلق، توتر. واستمرت حياة سعيد بضياع وقت طويل على وسائل التواصل، فاستهلكت الكثير من وقته وجهده، وبدأ يشعر بالتعب. وفي يوم قرر سعيد أن يدير وسائل التواصل، بدل أن تكون الإدمان هو من يدير سعيد، وقرر بدء أن أستخدم هذه الوسائل في الوقت المناسب لأتواصل، وغير ذلك لن أستخدم هذه الوسائل التي تضيع وقتي وأحيانا قد تؤثر على علاقاتي وقد تؤدي إلى زيادة مؤشر الضغط النفسي على الإنسان. فعاد سعيد سعيدا كما كان. أرجو أن ندير الأمور ولا نصل إلى درجة الإدمان في هذه الوسائل، وأسعد الله أوقاتكم وبارك الله فيكم.
1: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
0: حياكم الله مجددا. رأيتم القصة؟ فعلا هناك ممكنات في الحياة تساعدنا على الحصول للمعلومة وتطور الذاتي. اليوم من نريد أن يصل إلى أعلى درجات العلم يستطيع. اليوم لا يوجد أمامنا حاجز، عشرات القصص نسمعها في كل مكان، أناس حصلوا على درجات عليا، ماجستير ودكتوراه وشهادات عليا وهم في أعمار 60 و70 وربما 80 من أعمارهم، بل بعضهم ألف كتبا وهو في 90 من عمره. وندرك أن بعض الناس تعلم لغات إضافية ومهارات متقدمة وفي ظروف جدا صعبة. ما أصبحت الوصول للمعلومة قضية صعبة؟ اليوم القضية قرار، قضية قرار. إذا أنا مؤمن بأن التعلم الذاتي مصدر سعادة فيصبح مثل الطعام والشراب للعقل كما هو الطعام والشراب للجسم، فأنا ذاك سأتجه مباشرة ناحية التعلم الذاتي. كيف نصل لهذا المصدر الجميل؟ أولا نحتاج إلى أن نحلل إمكانياتنا ونعرف ميولاتنا العقلية. يعني أنا ما هي العلوم التي أهتم بها؟ ما هي العلوم التي تعجبني؟ ما هي العلوم التي أسعد بها؟ أستأنس بها؟ أنا في أي مجال يمكن أن أقرأ ويمكن أن أبدع؟ لأن الإنسان لديه ميولات، وهذا يمكن أن يجري فيه مجموعة من المقاييس، يعني بعض المقاييس العقلية الشخصية المشهورة المعروفة، هيرمان، بيركمان، ديسك، غيرها من المقاييس، هولاند في قضية التخصصات المهنية، كثير من المقاييس تساعد على هذا الجانب. على الأقل الإنسان يعرف أين يتجه. الأمر الثاني جميل أننا نستشير، تقرأ، تسأل، تستشير الخبير. يا أخي أنا أريد أن أكون صاحب تعلم ذاتي، ما هو أفضل مجال يمكن أنني أشق الطريق فيه وأتخصص فيه وبالتالي أصبح قيمة مضافة على الأمة في هذا المجال، إن لم أكن سابق الأمة في هذا المجال وأسس العلم أو أسس لمعرفة عظيمة للناس. الخطوة الثالثة أريد خطة للتطوير. ما ينفع أن يقول اليوم أنا أريد أن أطور ذاتي وأن يكون لدي تعلم مستمر بدون خطة. العشوائية لن توصلك. واحد يقول والله أنا ودي أتعلم لغة إضافية، متى؟ كيف؟ مع من؟ ما هي المهارات؟ كيف ستكتسبها؟ ما هو الزمن الذي ستخصصه؟ متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ بدون الإجابة على هذه الأسئلة أنت تعيش عالم الأحلام فقط لا غير. نحتاج إلى زمن تنفيذ، اعطيني وقت، جدول، هات تطبيقات، حط أوقات محددة. أنا أريد أن أحفظ القرآن، ممتاز، متى؟ إيش المعدل اليومي؟ صفحة، صفحتين، ثلاث، حسب قدرتك. ما هو المعدل الأسبوعي، المعدل الشهري؟ متى ستنتهي من حفظ القرآن بالكامل؟ سنة، نصف سنة، أي ما كان. تحتاج القضية إلى إلى إلى خطة واضحة. ثم بعد ذلك مؤشرات متابعة. أنا أستطيع اليوم أن أقول والله أنا عندي أسبوعيا أقرأ نصف كتاب، معناه إذا انتهى الأسبوع ما قرأت نصف كتاب أنا عندي مشكلة. في الشهر سأقرأ مثلا كتابين، إذا انتهى الشهر ما قرأت كتابين أنا عندي مشكلة. فأنا ذاك المؤشرات تكشف لك هل أنت تقدم أو لا تتقدم. الخطوة الأخيرة تصحيح في حال الخطأ، احتفال في حال الإنجاز. يعني جميل جدا أني مع كل إنجاز أنني أحتفل. الذين يحصلون اليوم على شهادات، دورات تدريبية، يحصلون على زمالات، على شهادات عليا أيا ما كان، الذين يختمون القرآن، الذين يذهبون في طريق معين للوصول إلى أهداف معينة، احتفلوا، افرحوا، اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، عززوا أنفسكم من الداخل. أنا أسير في الطريق الصحيح، ليس بالضرورة أن أصل لهدف اليوم، بس أنا أسير على الطريق وكل من سار على الدرب وصل. التعلم المستمر، تطوير الذات مصدر سعادة. إذا أصبح الإنسان لديه قناعة بأن النمو العقلي هو إكسير حقيقي للسعادة. كثير من نجلس معهم اليوم يتحدثون على أنه كلما قرأ معلومة وسمع المعلومة واستفاد شعر بأنه فعلا الإنسان لديه ممكنات، استخدم عقله بشكل صحيح. أنا ذاك يمكن أن نحصل على هذا المصدر الجميل من مصادر السعادة. أراكم على

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدد 88.5.

0: التالية مع إيمان الإمام.
1: تخيل عالم مش بيتقال فيه غير الحقيقة، مفيش كذب أو تزوير أو تجميل أو حاجة بتستخبى، مفيش غير الحقيقة. الحقيقة في كلامك، في مشاعرك، في معتقداتك، الحقيقة باختيارك أو غصب عنك. أنا إيمان الإمام ودي نسبة تانية. من حوالي 100 سنة لما كان الأطباء بيخلطوا المورفين بعقار الهيوسين ويدوهم للسيدات أثناء عملية الولادة للتخدير وتخفيف الألم، لاحظ أحد الأطباء أنه جرعات محددة من العقار ده كانت بتدخل المريضة في حالة غريبة، لا واعية ولا غايبة عن الوعي، لكن قادرة تتكلم وتعبر عن نفسها أكتر من العادي وتحكي حاجات وحقائق ما بتحكيهاش بسهولة أبداً وهي في كامل وعيها. وبعد ما يروح مفعول المخدر، المريضة لا بتفتكر اللي قالته ولا أنها تكلمت أصلاً. فبدأ الجدل القانوني والأخلاقي الكبير لاستخدام العقاقير الطبية جوه المحاكم لانتزاع الحقيقة والاعترافات من المتهمين والشهود. هو صحيح سؤال إيه اللي ممكن يجبر البشر إنهم يقولوا الحقيقة ده بيتسأل من أول ما البشر نطقوا تقريباً، ومحاولات اكتشاف عقار الحقيقة السحري ما كانتش محاولات قليلة أو حديثة أبداً، إلا إنه لحد الخمسينات كان لسه العالم يدوب بيتعرف على تأثير الأدوية على الحالة النفسية والعقلية للبشر. على مر التاريخ كله أي عرض غريب في أي عضو في الجسم، وظيفته شكله طبيعته تتغير، يروح المريض ياخد مادة يعتقد إنها هتحسن حالته، دواء يشربه ويمضغه ويدهنه، المهم إن العلاج دايماً دواء. إلا الحالة النفسية والعقلية كانت دايماً محاطة بالغموض، لو حصل فيها أي اختلال يبقى المريض ملبوس بقوة شريرة، ملوث بأفعاله الخطأة، أو مش بيقوم بعباداته كفاية، وعلاجه إنه يتعزل أو يتوب عن أفعاله أو يتعرض للضرب أو التعذيب. لكن في الخمسينيات لما ظهر عنصر الليثيوم بالصدفة كعلاج فعال لحالات الهوس وبعض الاضطرابات السلوكية، اتكتبت أول سطور في علم الأدوية النفسية الحديثة والفعالة، أو هكذا نأمل. وبالتزامن مع التغير الكبير ده في المجال الطبي كان بيحصل تغير كبير جداً كمان في العالم من الناحية السياسية والعسكرية. كانت الحرب العالمية يدوب لسه بتنتهي، وبتنتهي معها أساطير قوى عظمى زي إيطاليا وألمانيا النازية، وبيبقى بس على الساحة القوى الشيوعية المتمثلة في الاتحاد السوفيتي وحلفائه، والقوى الغربية الممثلة في أمريكا وحلفائها. الاثنين صحيح كانوا حلفاء في وقت الحرب وفي نفس الصف، لكن بعد ما انتصروا اختلفوا ما بينهم في طرق إدارة العالم سياسياً واقتصادياً، فبدأت شكوك كل طرف في التاني وتربصهم لبعض، ورجعت الحرب، الحرب الباردة اللي فيها الطرفين بيحاربوا بعض بكل الأشكال ما عدا المواجهة العسكرية. مش بيحاربوا بعض جندي لجندي وسلاح لسلاح، وإنما معلومة المعلومة وسر السر. تخيل أدوية بتكتشف كل يوم قادرة تغير في سلوك وتفكير البشر، وقوة سياسية عظمى كل اللي بتسعاله هو تجنيد أكبر قدر من الأدمغة البشرية يطيعوا الأوامر وينفذوا المطلوب ويدلوا بالاعترافات والمعلومات. يعني العصر الذهبي للجاسوسية والوقت المثالي للبحث عن العقار اللي هيقدر يغسل أدمغة البشر وينتزع منها الحقيقة. وده اللي سمح بميلاد مجموعة مشاريع من أكتر المشاريع العلمية المشؤومة والمثيرة للجدل في تاريخ الحكومات وأنظمة المخابرات والمجال الطبي كله، واللي كان منها في أمريكا مثلاً مشروع MK ألترا للبحث في التعديل السلوكي، اللي بدأته وكالة الاستخبارات الأمريكية اللي مولت أكتر من 80 مؤسسة، جامعات ومستشفيات ومراكز بحث وشركات أدوية، بس لمحاولة الوصول لعقار الحقيقة. على مدار 20 سنة تم إجراء أكتر من 150 تجربة، تجارب تعاطي أدوية مهدئة ومنومة ومخدرات وأدوية بتسبب الهلاوس بجرعات عالية جداً، وتجارب تعريض الدماغ لجرعات من الكهرباء أو الإشعاع، وتجارب إدخال المرضى في غيبوبات طويلة توصل لشهور، وترديد أوامر على مسامعهم طول الوقت بهدف التلاعب بأفكارهم وذكرياتهم، ودراسة تأثير كل ده على الحالة العقلية والنفسية للبشر. بعض الخاضعين للتجارب دي كانوا متطوعين بمحض إرادتهم لما تقلهم إنها تجارب علمية وطبية لاكتشاف علاجات لأمراض خطيرة، لكن كتير من اللي خضعوا للتجارب دي ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن حقيقتها. منهم مرضى محجوزين في المستشفيات العقلية والنفسية، منهم مدمنين ومساجين وأي فئة ما تقدرش ترفض أو تدافع عن نفسها، منهم موظفين في الحكومة ومجندين في المؤسسات العسكرية. وكالة الاستخبارات كانت بتتجسس على الأطباء والعلماء اللي قائمين على المشروع ذات نفسه، كانت بتتجسس على موظفينها، كانت بتتجسس على جواسيسها. والمشروع ما وقفش غير لما اتفضح الرئيس الأمريكي نفسه بالتجسس على المنافس بتاعه قبل الانتخابات سنة 73، واتحطت مؤسسات الدولة كلها في حرك شديد جدا قدام المعارضة وشكوك العامة. فقرر رئيس وكالة الاستخبارات انه يتخلص من وثائق المشروع كلها، اي معلومات عن الضحايا او هويتهم، اي معلومات عن المتورطين، وبالمرة اي نتائج تم التوصل اليها، وكأن المشروع لم يكن. ولحد النهاردة رغم أن المحاولات والأبحاث ما وقفتش في مختلف الدول والمختلف الأغراض، مفيش ولا عقار ولا إجراء طبي واحد ثبت فعاليته في إجبار المتعاطين أنهم يقولوا الحقيقة بنسبة 100%. حتى محاولات استخدام أجهزة كشف الكذب عن طريق مراقبة تغيرات الجسم من حيث معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، معدل التنفس أو سريان الدم لمناطق محددة من المخ، ممكن تكشف الكذب لكن مش هتجبرك أبداً تقول الحقيقة بتفاصيلها. عالم ما فيهوش إلا الحقيقة تقريباً حاجة مستحيلة، على الأقل لحد دلوقتي. لحد ما ده يتغير تقريباً كده مفيش قدامنا غير إننا نصدق بعض. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: إنه
1: إعلانك معنا
2: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
6: في مستشفى الرياض الدولية
5: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: اطمئن،
6: اطمئن،
5: نحن هنا،
6: نحن هنا
5: لأجلك،
6: لأجلك.
5: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان. لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777. 40 47 أو 782 782 550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن يا اف

0: عادنية
1: اف ام حلوه وبتحلي اي مكان
0: والله ما تلاقوا زيها.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. لقاء تشاوريا في غدا يوصي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. افتتاح فرع الأحوال المدنية في غيل باوزير. حملة نظافة واسعة في المنصورة بغدا. افتتاح قسم لصيانة المعدات النفطية في دار سعد. ورشتان لتعزيز التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي في التعليم. وأخيرا بطولة للشطرنج في كلية الصيدلة بجامعة عدن. عقدت مؤسسة وجود للأمن الإنساني في مديرية المعلى لقاء تشاوريا لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وإنصاف حقوق المرأة. وناقش اللقاء القضايا المرتبطة بالقانون وسبل تعزيز حماية الحقوق، مع طرح توصيات تستهدف تطوير التشريعات ذات الصلة. دشنا في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت فرع إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والوثائق الرسمية وتقريب الخدمة من السكان والحد من مشقة الانتقال إلى مناطق أخرى لإنجاز معاملاتهم. أشرف مدير عام مديرية المنصورة هاني محمد اليزيدية على حملة نظافة واسعة في منطقة بلوك 5 نفذتها فرق صندوق النظافة وتحسين المدينة لمعالجة تراكم المخلفات وأثار سنوات من الإهمال وتحسين المظهر العام والبيئة المحيطة بالسكان. افتتح في المعهد الوطني للتقنيين والمدربين بمديرية دار سعد في عدن قسم متخصص في صيانة المعدات النفطية، في خطوة تستهدف تطوير التدريب التقني والمهني وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع النفط والصناعات المرتبطة بها. دشنت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم في عدن ورشتين تدريبيتين متخصصتين لتعزيز التحول الرقمي وتطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي في قطاع التعليم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين قدرات العاملين في المجال التربوي. وأخيرا نظم المجلس الطلابي بكلية الصيدلة في جامعة عدن بطولة للشطرنج بمشاركة عدد من الطلاب، وأحرز الطالب حمزة هيثم المركز الأول. وتأتي البطولة ضمن الأنشطة الطلابية الهادفة إلى تنمية التفكير والتركيز وتشجيع المنافسة بين الطلاب. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. Okay.

منتهيه الاخبار، لكن بعض الحكايات تبدا بعض الخبر. اسئله نعيشها كل يوم، مشاعر نخفيها، مواقف تحيرنا، وكلام كثير يظل داخلنا دون ان نقوله. بعد حصاد 24 مباشرة موعدكم مع مساحة مختلفة للكلام، للنقاش وللأسئلة التي تشبهنا جميعا. دردشة مع عدنان الشيباني. كل مساء من الأحد حتى الأربعاء عند 9 على عدنية FM. دردشة قد تبدأ بسؤال وتنتهي بإجابة تغير نظرتك لكل شيء. عدنية FM، لون جديد.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان. مستمعين عدنية على تردد 89.1 في عدن ولحج والبيضاء والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في أبين ويافع. مساء القلوب التي تعبت من كثرة العطاء، مساء الأرواح التي تخفي وجعها خلف ابتسامة، مساء الذين يمنحون الحب دون حساب والاهتمام دون انتظار والوفاء دون شروط، ثم يعودون في نهاية الطريق بقلوب مثقلة بالخذلان. مساء أولئك الذين كانوا دائما حاضرين من أجل الجميع، لكن حين أحتاج إلى أحد لم يجدوا أحدا. أهلا بكم يا من تنصتون إلينا بقلوب قبل أذانكم، بقلوبكم قبل أذانكم. أهلا بكل روح تحمل في أعماقها حكاية لم تروى، وعتابا لم يسمع، ودمعة أخفتها الكبرياء. هل تعرفون ما هو الوجع؟ الوجع الذي لا يسمع له صوت. ليس أن تخسر شخصا أحببته، ولا أن تبتعد عن إنسان أعتدت وجوده، بل أن تعطي إنسانا أجمل ما فيك، أن تمنحه وقتك واهتمامك وصدقك وحنانك، أن تؤجل فرحتك من أجل فرحته، وأن تخفي حزنك حتى لا تعكر صفوة أيامه. ثم تكتشف بعد كل ذلك أن كل ما فعلته لم يكن يعني له شيئا. يا الله، ما أصعب أن يصبح عطاءك أمرا عاديا، وتضحياتك واجبا، ووجودك شيئا مضمونا لا يستحق حتى كلمة شكرا. لا نريد هدايا ثمينة ولا كلمات منفقة ولا عودا كبيرا. كل ما نحتاجه كلمة صغيرة تشبه الدفاع. شكرا لأنك موجود في حياتي. كلمة واحدة ربما ترمم في داخلنا سنوات من التعب، وتعيد إلى قلوبنا شيئا من الطمأنينة التي فقدناها ونحن نحاول إسعاد الآخرين. لكن المؤلم أن بعض الناس لا يرون حجم ما تمنحه لهم إلا حين تتوقف عن العطاء، ولا يشعرون بقيمة حضورك إلا حين يصبح مكانك فارغا، ولا يعرفون كم أنت جميلا معهم إلا عندما يجربون قسوة الحياة بدونك. وهنا يأتي السؤال الذي يوجع القلب: لماذا يحتاج بعض الناس إلى خسارتنا حتى يكتشفون قيمتنا؟ لماذا نضطر أحيانا إلى الرحيل حتى يدرك الآخرون أننا كنا نعني لهم الكثير؟ ولماذا نجد أنفسنا نعتذر عن تقصيرا لم نرتكبه، ونبرر اهتماما لم يقدر، ونستجدي شعورا كان يفترض أن يأتي من القلب دون طلب؟ ليس كل من يصمت راضيا، وليس كل من يبتسم سعيدا، وليس كل من يستمر في العطاء قادرا على الاستمرار إلى الأبد. فهناك قلوبا لا تنكسر فجأة، بل تنطفي شيئا فشيئا في كل مرة يقابل إحسانها بالجحود، وفي كل مرة يفسر صبرها على أنه ضعف، وفي كل مرة تبتلع عتابها حتى لا تخسر من تحب، إلى أن تصل يوما إلى مرحلة غريبة: لا تعاتب، لا تطلب، لا تنتظر، ولا حتى تغضب. ليس لأنهم لم تعد تحب، بل لأنهم تعبت من شرح وجعها، ولكن كان يفترض أن يشعر به دون شرح. ربما تكون هذه أصعب لحظات في العلاقات، حين لا يعود الإنسان ينتظر التقدير، ولا يعود يطالب بالاهتمام، وحين يتحول قلبه الذي كان يوما ممتلئا بالمحبة إلى مساحة صامتة لا ترغب إلا بالسلام. لكن دعونا نسأل أنفسنا بصدق، هل نحن فعلا لا نحظى بالتقدير الذي نستحقه، أم أننا أحيانا نمنح الآخرين أكثر مما نحتمل ثم ننتظر منهم أن يفهمهم حجم تضحياتنا؟ وهل التقدير حق نطلبه أم شعور ينبغي أن يصلنا دون أن نطالب به؟ وأنت متى يكون الصبر على عدم التقدير وفاء؟ ومتى يتحول إلى ظلم نرتكبه بحق أنفسنا؟ مستمعين الأعزاء، مستمعين ومتابعين ومشاهدين إذاعة عدنية FM على التردد 89.1 وعلى التردد 91.3 وعلى التردد 99.9 وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، ولا أنسى دائما مشاهدين على قناتنا في اليوتيوب. ربما هناك إنسان في حياتنا يمنحنا كل يوم شيئا من روحه ونحن لا ننتبه، ربما أم ننتظر كلمة امتنان أو أب يخفي، أو ربما أم تنتظر كلمة امتنان أو أب يخفي تعبه خلف صمته، أو شريك حياة بذل الكثير والكثير ولم يسمع كلمة شكرا، أو صديق كان حاضرا في أصعب أيام. هل قدرنا الذين وقفوا معنا؟ هل شكرنا الذين ضحوا من أجلنا؟ هل انتبهنا إلى القلوب التي تحبنا أو تحبنا بصمت؟ أصدقائي ورفاقي في هذا المساء الجميل من برنامج المساء دردشة، في حلقتنا الليلة من هذا البرنامج الجميل نفتح نافذة على واحدة من أكثر المشاعر الإنسانية ألما، أصعب شعور عندما تعطي من قلبك ولا تجد من يقدر أو من يقدرك. هذا هو عنوان حلقتنا، إنه أصعب شعور إن تعطي من قلبك ولا تجد من يقدرك. سنتحدث عن العطاء حين يتحول إلى استنزاف، وعن التقدير حين يغيب فتنتهت أجمل العلاقات، ومن أو عن القلوب التي تعبت من كثرة ما تمنح دون أن تجد من يحتضن تعبها. وسنترك المساحة لحكايتكم وتجاربكم ومواقفكم اليومية. وقبل أن نبدأ أريد أن أطرح عليكم سؤالا من القلب، لو كان أمامك الآن الشخص الذي أعطيته الكثير ولم يقدرك، ماذا ستقول له؟ هل سوف تعاتبه أم سوف تكلمه كم أوجعك، أم ستكتفي بجملة واحدة: كنت أتمنى أن تعرف قيمتي وأنا ما زلت إلى جانبك لأن بعد رحيلي؟ هل بتقول هذا الكلام؟ شاركونا مشاعركم وحكايتكم، فربما في حديث أحدكم عزاء لقلب آخر، وربما تكون كلمة تقال الليلة سببا في إنقاذ علاقة أو عادة الاعتبار لإنسان طال انتظار للتقدير. ومن هنا ومن أثير إذاعة عدنية FM، حيث للكلمة إحساس وللمساء حكاية ولكل قلب مساحة من البوح، نرحب بكل أمسية جديدة من برنامجكم المسائي دردشة. معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، فدعونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
1: يا هلا والله، يسعد مساك وكل أوقاتك وحمد الله على سلامتك.
0: الله يسلمك وعافيك يا رب.
1: يا رب الجميع.
0: آمين، تفضلي يا لطيفة.
1: أشوك السؤال،
0: ليش ما يعرفوا قيمتك إلا لما يخسروك؟
1: ليش؟ والله شوف، قد هم يقودوا بالمثل: ما تفقد الشمس إلا بعد المغيب. فما فيش فائدة إذا صار هكذا، يعني إيش بستفيد إذا ما فقد بعدين بي أعرف القيمة؟ فخلص الشخص اللي معايا تمام، بكون معصمة من البداية وما أخسره عشان ما تجي ذي اللحظة.
0: صحيح.
1: كمان في سؤال قلت والله نسيت.
0: لو كان أمامك الآن الشخص الذي أعطيته الكثير ولم يقدرك، ماذا ستقول له؟
1: أيوة أنا سأقول له أدرم طاقتي قد نفذت الصراحة، يعني
0: الله عليك، ما تقدرش تشحني.
1: إيه؟
0: ما تقدرش تشحني طاقة ثانية؟
1: لا خلاص، قد شحنت ما فيه الكفاية، لمتى يعني قد شحن؟
0: صح، ما فيش كهرباء. يا سلام عليك.
1: لا
0: يا سلام عليك، خلاص
1: ما فيش. صح، فخلاص يعني عن نفسي والله الصراحة، يعني من النوع اللي أعطي أعطي أعطي

0: والله يجي فرصة خلاص وقت يعني ما عاد نقدر. حتى لو يرجع الشخص كويس وكذا كذا يعني خلاص أنا حس لما استنزف طاقتي كلها ما عاد يفيد بعدين أي كلمة طيبة أي شيء. يعني ليش بهذا الوقت وأني بهذا الوضعية ما شفتني يعني مثلا ما ركزت علي ما شافتني شفتهم لا فخلاص يعني لما تبقى بس كذا
1: يعني خلاص تقطعي قطع نهائي.
0: بقطع أيوة.
1: يا سلام عليك.
0: فأسفك يعني متعب متعب جدا لما تعطي شخص مشاعر من قلبك وإحساس وكل شيء من القلب صح. يعني وتلاقيه بجفا بجحود بهذه الأشياء يعني لدينا قلوب تشعر وإحساس صراحة ما نقدر نخليها تنزل تتعب أكثر من كذا.
1: الله عليك يا لطيفة وهذا الصحيح. علشان
0: والله صراحة
1: علشان
0: يعني شوف أني مريت في أوضاع وحاولت أني يكون كذا يعني بعطي بعطي بعطي ولحد الآن والله ما زلت أعطي بس حاولت أني أخفف مش لذيك الدرجة اللي كانت.
1: حلو.
0: أتعب أتعب نفسيا هو ما يشعر فيني مثلا ما تشعر فيني هي بهذاك الوضع وهذاك الوقت. بعدين لما تخسر بتعرف قيمتي بس خلاص عادي ما عاد برجع صراحة يعني.
1: يا سلام علشان برضو يكون عبر الآخرين.
0: والله خلاص يعني إذا ما تبى نجلس والله كذا هذا الشيء متعب نفسيا بكل قوة يعني الصراحة.
1: فالواحد يشتري راحته.
0: بالضبط والله.
1: الله عليك يا لطيفة. أشكرك يا سعدك يا رب. أشكرك يا لطيفة وأشكر اللي بيتواصلوا معنا في هذه الحلقة. بجد أنا يعني من أشد أنه يكونوا متواصلين معنا في هذه الحلقة لأنه التقدير التقدير واجب. والله التقدير واجب. كلمة شكرا أحيانا تفرق عن أي شخص. نشوف معنا اتصال نقول له مرحبا. ألو ألو
2: ايوه
1: يا احمد وين انت؟
2: مساء الخير
1: يا احمد انزل من الجبل لا تكونش بالجبل.
2: الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك يا غالي.
2: الحمد لله على السلامه عدنان يا شيباني.
1: الله عليك.
2: تحياتي لك حبيب قلبي.
1: الله يحييك يا رب.
2: ان شاء الله تكون بخير في احسن حال.
1: احمد الله على كل حال.
2: والله ندعي لك
1: هذا اهم شيء. شوف لما دعيت لي انا جيت اليوم.
2: وتحية لك وتحية للطاغن بعث لهم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين عبابنا
1: بعث
2: لهم الصحة والمصاري. تحية لعمري راد الزلمة حبيب قلبي. تحية اللطيفة وكلامها الرائع
1: أكيد.
2: شوف يا حبيب الشعب الحلقة اليوم حساسة جدا جدا
1: أكيد
2: والله. ونحن تعبانين معهم هذول تعبانين جدا جدا. وبعدين في مثل يقول اللي ما يقدر يجازيك يعاديك.
1: صحيح.
2: هذه هي المشكلة الأكبر. الحين تقد عطيت وما قصر فوق هذا كله يعني تحصل كلام مش شكرا ولا جزاك الله خير. تحصل كلام سيء
1: جدا.
2: هنا مشكلة أكبر من المشكلة الأولى. ولا بتقول أنا سويت لله فلله لكن صحيح. يصدك صد قدو ما بيساعدك ولا بيقف إلى جانبك لكن عادة يسيء لك مشكلة كبيرة هذا.
1: صحيح.
2: ولكن نقول إنه هذا الشخص عمل بأصله أناني ولكن أنا أكون مجروح منه جدا جدا. فصعب كل ما أشوفه أتذكر وكل ما يمر بجانبي أتذكر الأنين اللي أنيته بسببه. تكون أنت يا عدنان فضلت على نفسك.
1: صحيح.
2: وخليت له الأولوية قبلك وعملت له المستحيل وخليته يوقف على رجوله صح وخليته يعيش حياته سعيد. وأنت في الأخير لما توقع في عثرة بسيطة يتخلى عنك.
1: صحيح.
2: فهذه مصيبة جدا مهما وبيعيد لك عادة يمر الزمان ويجي يعتذر لك ويتسامح منك من شان تكرر ثاني مرة. لا مصيبة ذي. لا لا لا لا أنا أقطعها من بدايتها الأول خلاص. نقول عفى الله عما سلف ما في صفحة جديد. أبدا ما في صفحة جديد. ينتهي على طول برع. لا عاد يعرفنا ولا عرفوا حتى لو كان من المقربين. وأكثر من المقربين طبعا. فخلاص يعني انتهى الموضوع ينتهي لأن عدنان ما تقدر تسوي تجارب ولا تعرفه من قبل. لما توقع الفاس في الرأس يكون انت يا أخي عملت بحق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بأنك توقف مع الإنسان هذا وأنك إلزامي عليك شرعا وروابط الدم أنك توقف إلى جانب الغريب سهل. بتقول طز في 20,000 صديق في 20 أخ وفي 20,000 بتحصل. لكن لما يكون من الأقرباء
1: مشكلة. هذا وقع صحيح والله.
2: والله مشكلة تبذل خسارة جهد ولما تحتاج بنقول إنه ما عندوش الأتيكيت ما يفهمش برطيمة دنكلي. لكن تيجي تقول وتسأل وتقول له يا أخي أنا واقع في يعني في زنقة أنا واقع في مشكلة يا أخي وقف معي يا أخي وقف معي ماديا وقف معي طيب بالكلمة وقف معي بس مساندة تروح وتجي معي أخلي شيء أقل شيء ويقول لك أنا مش فاضي لك أنا ما بعديش مشكلة كبيرة
1: وتكون أنت بشد الحاجة له
2: كله عقل
1: صحيح.
2: بعد قلت أنت إذا صادفنا وأنه قابلنا إيش قلت السؤال ذا الأخير اللي سألت عليه لطيفة
1: لو كان أمامك الآن الشخص الذي أعطيته الكثير ولم يقدرك ماذا ستقول له؟
2: والله يا أخي بأكل أكل
1: أوه.
2: بأكل أكل يعني أقل شيء بس في قليل من قليلي يعني جرحنا جرح يعني صعب صعب يتطيب مهما كان أنا بنسي لكن لما بشوفه قدامي بتعب زائد لهذا أبتعد عنه وأبعده عني نهائيا مهما كان لو تنطبق السماء على الأرض لو يجي يصلحه لو يجي يصلحه لو يجي بيصحح ما فيش لأنه الآن تعود عليك
1: صحيح.
2: وإذا تعود عليك وقاطعت وانتهيت وقلت خلاص سكان منه بيرجع بيرجع لأنه تعود هات هات وانت صح. معطي فمشكلة انا بسامح في الاول يعني ببعد لكن بيكررها لي عدة مرات لي مصيبة يعني دامس لهذا الحد سافي لهذا الحد.
1: طيب يا احمد بس ايه بسألك
2: هبا
1: كم تعطي فرصة للشخص الواحد؟
2: كم اعطي فرصة
1: للشخص الواحد؟
2: للشخص الواحد
1: ايه
2: فرصة واحدة بس فرصة واحدة مع كرر نهائيا خاصة أنا عدنان أقترح بقترح متى لما أكون أنا فضلت وهو يعرف يعرف إن أنا فضلت على نفسي ويعرف هذا الكلام ويعني مش من باب إن أنا أحب نفسي كثير ولا أعظم المسألة ولا أشتي حتى يكون زي إن أنا مثلا عندي كرم عندي كذا وهو يكون زي أقل حاجة يا عدنان النص 50% وأنا ألمح وأقول آخرته حرفيا يا أخي هات يا أخي أنا ساعدتك أنا محتاج الآن أنا ظروفي صعبة وظروفك أحسن مضي يا أخي يدك عندي قليل ما لم حتى على الأقل شارك معي حس لي وضعي اللي أنا فيه اللي أنا تعبت بسببك شارك معي ولو قليل شارك معي بالكلمة شارك معي بالمواساة شارك معي بالطبطبة هذاني آدم ما في شيء عدنان بأكله أكل أنا أكلمك
1: الله يحفظك يا أحمد الله يستر
2: عليك تمام عدنان ريت تنفذنا شويه
1: تمام الله هو ده اللي نشتيه هذا حلو الله يفتح عليك يا احمد
2: راح اديك الدردشه وراح ذاك الضحك كله
1: لا لا لأنك والله
2: قد حاجه في الصميم
1: صحيح لما تنوقع من شخص خلاص
2: لا لا بس حق 10 دقائق برجع زي ما كنا الاول
1: الله يفتح عليك يا احمد
2: تحياتي لك
1: الله يحييك يا رب
2: موفق ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب اشكرك يا احمد واشكر كل من تواصل معنا نروح لفاصل اعلان ومن ثم نعود خليكم معنا
3: معنا وصولك أسرع في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك عدنية FM لون جديد في عالم الإعلان
4: الصحة صارت أغلى من الذهب والقلب هو المفتاح علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب لا تنتظر تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الرياضة الدولي الرعاية الكاملة
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
8: يا بابا؟
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-292-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في برنامجنا المسائي دردشة مع عدنان الشيباني. واليوم موضوع حساس، موضوع حساس والله حساس ويضرب بالوتر الحساس. فنشكر لطيفة في بداية الحلقة، وأيضا نشكر أحمد اللبناني ونستقبل اتصال ونقول له مرحبا. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك عدنان؟
0: الحمد لله تمام.
1: خلاص
0: ما يا هلا فيك يا خلاص ما تفضلي.
1: كذا شدني الموضوع اللقظة فينا كذا.
0: تفضلي.
1: أيوة، أحيانا كنت تبدل يعني للشخص وتربي ويعني وتبدل أقصى جهدك، ولكن في يعني أي حاجة تحتاجها يعني يقوم أقلب عليك.
0: صحيح.
1: هذا أنا أقول يعني تبعد عنه، أو أنا يعني تستكفي شره أو تسكت منه عدم ما يكون من أقرب الأقربين. ها؟ هلو؟
0: أيوة سمعت.
1: لكن تسكت منه حتى إذا يعني يتأدب، ما يكون عادة صغير في السن أو شيء يعني. يعني تحاول إنك تسكت منه.
0: حلو.
1: يعني تصمت بس خلاص. حتى لو كلمك والله شيء لا، أحيانا يكون يحتاج لك في وقت يعني شدة، في وقت ده شيء يعني يقلب عليك صايح والله شيء يعني ما يحترم.
0: صح.
1: ما يحترمه كبير ولا صغير ولا هذا الأشخاص. تمام. يعني أعطيهم فرصة وأن تأديب تهم لك.
0: يا سلام.
1: ممكن أدبهم تأديب، اسكت منهم، كان أخو كان ابن كان يعني ابنك كان يعني تأدبه بس بالسكوت يعني، وانت تعتمد على نفسك. هذا بيحس يعني بعدين بقيمتك.
0: حلو.
1: هذا بيحس بقيمتك، بقيمة الإنسان يعني تبعد عنه أو بتسكت منه تسقله تخليه يسوي ما يشتاء عادي يعني، بس أنت تعطيه الإذن الصنقة
0: عشان تعرفه بغلطه.
1: ها؟
0: عشان تعرفه بغلطه.
1: عشان تعتمد نفسك.
0: صحيح.
1: من النوع كذا يعني.
0: حلو.
1: خلاص أعتمد على نفسي. ما خرج بيدخل عادي يسقله، ما يرضي ينفع ما خلاص أسقل الإنسان هذا.
0: يا سلام.
1: يعني مش لما كنت معك أي حاجة فائدة بكون يستفيد منك، لما ما أقدر خلاص يعني في محنة ما بنفع خلاص. يا. يعني أنت أصمت منه حتى يرجع لعقله.
0: يا سلام.
1: لما يكون واحد يعني أحيانا شوفي يعني ذا يعني جهل في العقل.
0: صحيح.
1: مهما تعلم مهما ذا في بعضهم جهل بالعقل.
0: أي والله.
1: تكون معاه شهادة حتى جامعية.
0: صحيح.
1: لكن أسلوبه مع الناس لا. أوف، هذا كل أسلوب كذا يعني في أي حاجة يعني خلاص يعني غيره. لا، أنا الكلمة الطيبة أو الضحكة في وجه أخيك صدقة.
0: يا سلام عليك يا خالة.
1: ها.
0: الله عليك.
1: لكن الله يهدي بس الجميع.
0: آمين.
1: وإنما أنا شوف أخذ سكوت خلاص.
0: حلو حلو. يا سلام
1: يعني عليك. خلاص اسمت.
0: يا سلام
1: يعني
0: عليك.
1: يعني ما تحتاج تخلي يعني نفسك ضعيف للإنسان ده خلاص.
0: صحيح.
1: يعني اعتمد على نفسك، حتى نحن كبار شيء، ولكننا نحن نستعمل هذا الاسلوب.
0: حلو.
1: ها؟
0: احلى اسلوب.
1: ايوه هو هذا الاسلوب. انا هذا هو.
0: الله عليك.
1: اسكت منه حتى يرجع لعقله.
0: صحيح.
1: اذا كان استنى واستقام زي الناس هذا التي هي احسن، ما فيش خلاص يعني.
0: الله معك.
1: قلت ذا عنده يرتاح ذا عنده.
0: الله عليك يا خاله. الله معك. الله معك.
1: شكرا جزيلا على
0: البرنامج. الله يفتح عليك يا رب. اشكرك يا خاله اسماء والله قد يعني اتعدل كان بها، ما تعدلش الله معك. نشوف الاستاذ منى ايش بتقول. يا الو مرحبا.
2: الو.
0: يا مرحبا استاذ منى.
2: مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: يسعد مساك عدنان وعادة حميدة.
0: على راس الله يحفظك.
2: الحمد لله على سلامتك. ومساء الخير كمان للي متصلين متواصلين معك جميعا.
0: آمين. تفضلي.
2: الله يعطيك العافية. أتمنى التقدير يا عدنان هو سلوك إنساني. يعني أعتبره أنا من أرقى الأشياء اللي يحتاج منها الإنسان، أنا وإنت وغيرنا كلنا نحتاج التقدير بهذا الحياة، يعني نوعا من الأرقان على أشياء في علاقاتنا الاجتماعية بالذات.
0: صح.
2: على عملنا يعني إحنا مثلا كعمل إحنا نحتاج مثلا المدير تبعنا أو أي إنسان يقدرك حتى بكلمة، مش ضروري عندنا بهدية أو شيء.
0: صحيح.
2: زي ما ذكرت خالة أسماء والتحية لها، كأم كجد كخال رب بيت، لما أنت بتبدل وبتعطي طاقتك كلها تشعر بالتقدير، تشعر بالإرفان والارتياح النفسي. لكن يا عدنان صدقني أنا صح يمكن يكون هذا الكلام مثالي، لكن صدقني لو جربه كل واحد يسمعني إنه أفضل. أنت لما تقدر حد أساسا هذا تقدير لك يا عدنان، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: يعني أنت عزيزي الإنسان أو عزيزي الشخص هذا اللي أنت بتعطي تقدير للآخرين، معناته أنت قدير، يعني أنت قدرت نفسك أصلا لأنك إنسان عندك سلوك إنسان طيب. صحيح. كما أنت بتقدر بتقدر، مش شرط من هذا الشخص، لا من نفسك. أنا عن نفسي عدنان حصلت لي مواقف مثلا عن أشخاص من جيران من ناس مثلا يقدرهم أحترم، ما حسيتش بديك ردة الفعل يعني.
0: صحيح.
2: يعني ليش؟ لأنه يعني يمكن أنا اخترت خطأ. هو كمان على حسب الناس اللي أنت تختارهم اللي تبدل معهم جوج، وأحيانا أنت يعني نتيجة ظروف معينة ما يسعنيش أقولها، يعني مضطر أنك أنت تعتد معهم تقدرهم تحترمهم. أحيانا يا عدنان تقول عسى ولعل، يمكن حرام، خاصة لما يكونوا قريبين منك. لكن ما سأل صح، يمكن يصيبني أحيانا كذا شوية ضيق أو شغل، ليش كذا بيني وبين نفسي، لكن إني أتألم أو أقهر كذا ليش؟ ليش واني أنا الأرفع، أنا الأقدر، أنا اللي قدرت؟ طيب وما يستاهلش والله يا عدنان، حتى ما يستاهلش يقول له ليش ما تقدرنيش، ليش أنا أقدرك؟ ليش؟ يعني هو مش فاهم، يعني هو ما عندوش الإنسانية والسلوك وزي ما يعطي الآخرين ويتعامل مع الآخرين، يعني ليش ما قدرنيش أنا سواء كان بالعمل أو بالحياة العامية أو شيء. يمكن أبنائي بتكلم معهم، يمكن زوجي بتكلم معه، لكن آخرين مستحيل إني أجي أطالب منه التقدير أو أقول له ليش ما قدرتنيش. بكل صمت يا عدنان بنسحب، بكل أدب وأخلاق خلص هذه العلاقة ما تهمني إذا قدرني أعطي وأقدر في هذا المكان أو هذا الشخص، هو ما يعطينيش أي تقدير. ليش؟ لا تتعبوا نفسكم في علاقات سامة وأنت يعني مش محتاج لها. أنت قدر نفسك من نفسك وخلي لحاله خلاص، إلا في حالة واحدة، في حالات قلت لك تفرض علينا كأم أو كعلاقات يعني مفروض علينا يعني، فهمتني؟ هذه العلاقات لما تفرض عليك أنت مضطر تعطي. بس برضه برجع بقول يمكن برضه قلت يقولون زايدة، لكني أقدر أقول إن أنت أو أنت لازم تعطي نفسك حقها. لا تبذل طاقتك وتقدر وتعطي، لا بالعكس، أنت قدر الإنسان اللي قدرك وأعطيه واحترم نفسك زي ما أنت يعني أعطيت، أنت بيعطيك الله، لأن الجزاء من جنس العمل يعني. صدقني أمر الله ما يضيع يعني حق إنسان قدر وأعطى، وكان هذا الشعور من نابع من قلبه. لأن التقدير إيش معناته؟ معناته رحمة، معناته مودة، معناته شكر، تقدير، احترام، يعني حاجات كثيرة تندرج تحت التقدير، صفات إنسانية وسلوكية وأقسام يعني من ديننا الإسلامي. الله هو بيشوف الله إنه بيعطيك أنت الخير وأنت من حيث لا تعلم، يمكن مش بنفس الوقت، لكن صدقني ما حد يعمل الخير إلا بيلاقيه، زي ما يقول اعمل الخير وارميه البحر.
0: يا نعم.
2: صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: أكيد.
0: الله عليك.
2: فنتمنى نحن يا عدنان نحن يعني نقدر أنفسنا.

0: فكلامهم على العين والرأس وكلام ناس مروا وعاشوا تجارب كثيرة. لهذا كل كلمة والله العظيم كل كلمة يقولوها خذوها بعين الاعتبار. نأخذ الاتصال ونقول أنا مرحبا. ألو ألو
1: ألو
0: يا مرحبا.
1: ألو
0: هلا هلا بست الكل.
1: هلا يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الفل
1: عدنان.
0: يا هلا
1: بالله. السلام.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
1: تحياتي لك للمتصلين.
0: الله يحييك يا رب.
1: وللمساحة الحلوة هذه اللي نقضيها معك.
0: على رأسي.
1: وكان سؤال حلقتك ليش كمل؟
0: ليش ما يعرفون قيمتك إلا لما يخسروك؟
1: لأنك كنت دائما حاضر طول الوقت.
0: يعني إيش الواحد يغيب؟
1: أيوة الناس بطبيعتها يا عدنان ما تحس قيمة الشيء وهو قدام. خلاص تتعود عليه، تعتبرك مضمون، تعتبر قيمتك وعطاك شيء طبيعي موجود دائم. ما يعرفوش قيمتك وانت تعطي لأنك كنت تسهل عليهم كل شيء.
0: صحيح.
1: تشيل عنهم، تسامحهم، وترجع وتصبر، تعودوا. لكن لما تخسرهم أو لما تقرر إنك يعني خلاص تمشي وتسيبهم، هنا فجأة يحسوا إنهم خسروا شيء، لكن بعد فوات الأوان زي ما يقولوا.
0: صحيح.
1: لأنك كنت أنت الوحيد اللي يتذكرونك بهذه الشيء، بس يعني ما يتذكروا الشيء خلاص. الآن حسوا إنك مش موجود، الآن فاقوا من الغيبوبة اللي هم كانوا فيها.
0: طيب يا أم حمزة، لو كان أمامك الآن الشخص الذي أعطيته الكثير ولم يقدرك، ماذا ستقولين له؟
1: أقول له شكرا. لا شكرا، لأنه وضح لي الرؤية. كانت الرؤية عندي ضبابية ما كنتش أشوف.
0: حلو.
1: شكرا، أنا ما خسرتكش،
0: أنت اللي خسرت.
1: أنا اكتشفت حقيقة قدامي.
0: صحيح.
1: كان يعني عطاك دائما لهم كانوا يعني ضامينه. وقعك يلا اليوم بتنوقع بكرة بترجع زي ما كانت، لكن بالأخير لما أنت تقرر أنك تبتعد، تقرر خلاص تأخذ القرار هذا، هنا يحس بقيمتك، يبدأ يوسطه، يبدأ يقولك، لكن بعد فوات الأوان.
0: صح.
1: وفي مثال يقول اتقي شر الحليم ده غضب. يعني الحليم هذا الإنسان اللي صبر وتعب وانتظر وبكرة وبكرة، لكن بالأخير لما أجا بكرة قد كان اتخذ قراره، والقرار هذا زي ما يكون عنده القشة اللي قصمت ظهر البعير.
0: أكيد.
1: يعني عاد ينفعش الندم.
0: صحيح.
1: فالناس هادون أنت ما خسرتهمش، أنت تشكرهم لأنه عرفنك حقيقتهم. أنت كنت مش شايف الرؤية، قلت لك مش شايف حقيقة.
0: صحيح.
1: تتعامل بنيتك، تتعامل بطيبتك، تتعامل بحبك، تتعامل، لكن سبحان الله من اللي يقوي نظرك بعدين وتشوف الحقائق كلها متتالية وتبان قدامك يعني وتعيشه. فبالأخير أنت ما خسرتهمش ولا هم خسروا الناس، أنت ارتحت، اشتريت راحتك واشتريت نفسك ورجعت تتصالح مع نفسيتك وشخصك.
0: أكيد.
1: وعرفته حتى لو أنا عرفته متأخرة، بس رجعت لي، رجعت لنفسي حتى بعد فوات الأوان، بس رجعت لي وصالحني. تحياتي لك يا عبنا.
0: الله يحييك.
1: تحياتي
0: لك. شكرا. طبعا من كلام ونبرة صورة صوت أم حمزة تحس إن قدمت الكثير، لكن لناس بصراحة إيش نقول لهم؟ وبجد وشوفوا ما تنفعش البسمة في قلب مجروح، وأنا دائما أقولها ما تنفعش البسمة في قلب مفقوش. يعني مجروح خلاص يكون جرح عادي، لكن لما ينفقش خلاص زي البيضة، البيضة إذا يعني سقطت للأرض وإيش يعني خلاص بيضة انكسرت، بترجع تلملمها من البداية، صعب، بيضة وانكسرت. لذلك ما تنفع بسمة في قلب مفقوش. فالناس تستحمل تستحمل تستحمل، لكن لدرجة انها بعدين خلاص الملب تمحي كل شيء. نشوف سنة ايش بتقول. يا مرحبا فيك يا سنة.
2: الو يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: الله يسعدك، تحياتي لك عدنان، والسلام عليك ومنور وعودة حميدة، وتحياتي لكل المستمعين المشتركين ومحبين هذه الإذاعة.
0: الله يسعدك يا رب.
2: الله يسعد قلبك. آمين.

0: طبعا بالنسبه للموضوع، شوف يا عدنان، نحن يعني دائما نقول انه اساس العلاقات يعني في الحياه هذه، وعشان الحياه تستمر بوجود التقدير. يعني
1: صحيح.
0: اذا ما وجد التقدير بين الطرف والطرف الاخر، بين الشخص العزيز والغالي على قلبك، على يعني الشخص المقرب لك،
1: صحيح.
0: ما فيش تقدير، ف يعني اساسا ما فيش، مش بتوجد علاقه. والانسان شوف يا عدنان، اللي يعطي يعطي يعطي يعطي الكثير، وبعدين بالاخير ما يحصلش يعني بقيمه، او ما يشعرش بالتقدير، فهذا يعني بين فتره وفتره تتلاقي يعني نفسيته تتدمر، تتاثر الأسوأ. يعني وخاصه الشخص، الاشخاص القريبه يعني العزيزه على الواحد، فيعني اساسا يعني الواحد ممكن يعطي يعطي يعطي. طيب انت يعني اقل ما فيه يعني انسان هذا يعزك ويحترمك، اقل شيء يعني كلمه طيبه، الكلمه الطيبه تكسر العظم الصحيح. يعني بينما انما تعطيش تقدير، ما تعطيش احترام، ما تعطيش موده ومحبه لهذا الشخص، يعني بتقدر من عاد. يعني طالما انه هو فضلك عن الكل، طالما انه يعني مال لك بكل أموره، بكل أساسيات حياته، فمن الصعب جدا أنك يعني أنت أول شيء إيش من قلب أساسا معك عشان ما تقدرش هذا الشخص. وأساسا شوف أما تخسر إنسان طيب، يعني عمرك بعدين فيما بعد ما بتلاقيش ناس طيبين.
1: صحيح.
0: كما الشخص السابق الذي كان معك. صحيح. يعني يوجد طيبين، بس يعني طيبين يكونوا إيش يعني محذورين، يعني
1: قلة قليلة.
0: الشخص هذا اللي خسره من البداية يمكن إنه يعني يتكلم، يمكن يعني يخرج، فيبقى الطرف الآخر طيب اللي بيتعامل مع الشخص الآخر، فهو أيضا يبقى حذر. يعني تحصل يعني اختلافات، تحصل يعني مشاكل، تحصل. فيعني الصراحة ما فيش أحسن من التقدير. يعني لما قدرناش أنفسنا وقدرنا الآخرين، ويعني إيش من أساس علاقة، وإيش من يعني وجود حياة في هذه الدنيا. فنحن يعني نتمنى يعني ونتأمل أن يكون يعني نقدر بعض ونحترم بعض ونحب بعض، عشان الحياة كذا تستمر، عشان كذا الأمور تتحسن الأفضل، وإن شاء الله يكون مزيدا من التقدم والتقدير والإزهار وكل شيء إيجابي في هذه الحياة
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك
1: وتحية جميعا،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. أشكرك يا سنة وإضافتك الجميلة في عنوان حلقتنا لهذا اليوم، اللي هو ليش ما يعرفوا قيمتك إلا لم يخسروك. أضافت إضافة جميلة بجد، الدنيا ما تستاهلش، وفي أشخاص والله العظيم عندما تقول له شكرا أو كثر الله خيرك أو ما قصرت، والله إنه بعدين لما تطلب منه طلب آخر إنه يسويه بحب، يسويه بلهفة، يسويه بكل شيء، لكن لما يجي يفعل لك شيء وبالنهاية أنت حتى ما تقوله أي كلمة طيبة، ثاني مرة بتطلب منه حاجة ما بيسوي لك شيء. فكلمة بسيطة، ابتسامة طيبة، والله العظيم تخلي الشخص الآخر أو الطرف الآخر إنه ما يقصرش معك بأي شيء. نشوف عبد الله السامعي إيش بيقول. مرحبا فيك عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا فيك.
2: كيف حالك يا عدنان؟
1: الحمد لله تمام.
2: تحية لك وتحية الجميع.
1: الله يحييك يا رب.
2: نتكلم كذا باختصار مع بقى.
1: تفضل.
2: بالنسبة للموضوع اليوم ما شاء الله متميز جدا، والتقدير يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني ضروري تشكر الناس، ضروري تقدرهم، ضروري يعني تحترمهم، ضروري تتكلم معهم حتى بكلمة طيبة. وبعض الناس يستخدموا كلمة شكرا يعني بجميع الظروف، بجميع الحالات. يعني في قصة كذا لواحد انه استخدم شكرا يعني في غير محلها، يعني وقف صاحب سيكل وخلوا يودي مشوار يعني للمكان الفلاني، عندما نزل قال له شكرا، فصاحب السيكل يعني ما استبرش له ولا شيء، يعني المشوار بعيد وكذا وخسارة، يعني يشتي كان 1000 ريال حق المشوار وكذا، فركبه وقال له اركب يعني لا تنزلش هنا، وودوا للمحطة حق البترول، فعبى بترول هذا صاحب السيكل، فعندما عبى بترول يعني بال1000 ريال قال له شكرا يعني لصاحب المحطة. قال له صاحب المحطة يعني كيف شكرا، ما تصرفش عندي شكرا، أنا جيب لي فلوس، جيب لي 1000 ريال. فالتفت صاحب السيكل لهذا الشخص قال له شوف هل تطالب شكرا هذه المرة، يعني ما تطالبش، ضروري تبيس.
1: صح.
2: لأن يعني ضروري تكون تستخدمها في محلها، والتقدير ظروري، تقدر الناس، تقدر ظروفهم، تقدر مجهودهم، يعني ضروري أن يكون نقدر كل الناس يعني.
1: أكيد.
2: خاصة أنا من رأيي تقدر المعلمين، المعلمين لهم تقدير خاص.
1: أكيد.
2: شكرا لكم.
1: أشكرك يا عبد الله. طبعا شكرا قلها بكل مكان، يعني سواء انه قل له شكرا وخذ حقك الالف، يعني شكرا وخذ حقك الغرض، شكرا يعني الشكر هو لله عز وجل. فعندما تاخذ شيء او تفعل شيء فكلمه شكرا، كثر الله خيرك، ما قصرت. لما تصيح لشخص مش تصيح له ايه يا مدري مين، لا يا غالي يا طيب، يعني حتى انه الطرف الاخر بيشعر باسلوب جميل. نشوف سالي ايش بتقول. يا مرحبا فيك يا سالي. الو
3: الو مساك يا عدنان.
1: يا مرحبا فيك يا سالي، تفضلي.
3: الله يجلد خاطرك ودام فضلك معنا، الوقت متاخر معلش يعني تقريبا دقيقتين فقط.
1: تفضلي
3: دام فضلك. شوف بالنسبه للموضوع حق اليوم، اول شيء قبل ما نزيد الموضوع يا عدنان، شوف الله قال لو شكرتموني لأزيدنكم، صح؟
1: نعم بالأكيد.
3: احنا متفقين على هذه الآية، واحنا كلنا يعني هذه الآية تكفيكم، تمام؟
1: صحيح.
3: الشيء الثاني يا عدنان، انه متى الشخص يقضي؟ الشخص يقضي عندما يتعافى، تمام؟ عندما شوف انا من الله يجعلنا ممن الله يجعلنا ممن ايش اقول لك، نقضي حوائج الناس.
1: أكيد.
3: تمام. فأني هنا لو ما مثلا شخصي صراحة ما مش بجسمي منتظر له، لكن أنا عارفة أن ربنا بيكبر خاطري بشيء أعظم. شوف يعني شخصي لو حتى لو أنا عارفة أن هذا الشخص مثلا أنه بينزلني عاطفيا يعني ماديا، تمام، وأنا عارفة أنه بس يجي لي وقت حاجة وأنا معي هذا الشيء مستحيل بجيب له، بقول الله يكبر بخاطره ويكبرني بعافية عائلتي، بعافية ماما، بعافية أشخاص بحبهم، الله يخلف علي خير. فما نيجي مثلا ننتظر هذا الشخص يرد علينا واللي كذا. شوف هم عارفة انه الشخص مثلا شغلك يطلب منك يا عدنان حتى لو استنزفت، أنا عارفة أنه هذا صعب، كلهم يتكلموا كلهم يتحدثوا، وبالذات الخالة أم حمزة يعني بجد كان في مشاعر.
1: أكيد.
3: قلنا يا جماعة نغير هذه الحالة، أنه إحنا بنعطي وجه الله، احنا ما ننتظر منها. متى عدنان الشخص يقف عندما يتعافي؟ يعني شوف صراحة بنتجيش خلاص، ما بيجي لهم أيام خلاص ما بيدرش لهذا الأشخاص، ما بيعطوا لهم زي الأول، هم بيتعافوا بيحسوا بمسهم تقديرهم من نفسهم. فهنا بس دائما نقول أن الله يعني خلينا نقضي حوائج الناس عشان ربي يخلف علينا بخير، بإيجاز، بعافية، الأهل، ستر، جبريان، سعادة. فهنا إيش يستمر الخير؟ إنه بالأخير يعني نقول إنه الخير عند الله ما يضاع مهما كان، سواء جاب شخص مصلحة أو كان ينزف عاطفيا أو ماديا أو أي مكان. شكرا جزيلا يعني، شكرا.
1: يا مرحبا فيك. طبعا وختامه مسك مع سالي، بجد كلماتها ونبرة صوت أم حمزة أثر فيها أيضا، فجد أنه لا تخسروش الناس، والشكر لله عز وجل زي ما ذكرنا، والكلمة الطيبة صدقة. فإلى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المساء دردشة، وكن نفسي أطول لأنه موضوع بجد موضوع شيق، موضوع شيل عدة حلقات، وإن شاء الله بنفتحها وبنتواصل مع الكثير والكثير من المصريين الرائعين ومن كل من يسمعنا أيضا بصمت. نحييكم من قلبي إلى قلوبكم دائما. في مثل يوم غد 14 من أكتوبر أشرقت شمس الحرية من جبال رتفان الشماء، وبداية حكاية شعب رفض الخضوع واختار الكرامة والاستقلال في الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. نستحضر تضحيات الأبطال الذين صنعوا بدمائهم فجر الحرية وكتبوا للوطن تاريخا من العزاء من العزة والكبرياء. المجد للشهداء والخلود لثورتنا، وكل عام ووطننا بخير وسلام. أترككم برعاية الرحمن واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. تصبحون على الخير، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: 89.9
1: نفسي من الناس المجروحة.
0: عاد نجاة

0: وجع في الصدر، خفقة مستمرة، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
12: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثامنة.
3: الو، ايه يا سيدي؟ نسيني خالص كده ليه؟
4: هو انا اقدر يا حبيبتي؟ هو انا ورايا غيرك؟
3: ما هو واضح بقالك كام يوم ما كلمتنيش ولا حتى بعتلي واتساب زي ما بتعمل. مشغول في ايه يا منصور؟ اوعى تكون بتحبك دي.
4: يا ريت يا ميرو، انا تقريبا ما بقتش اعرف احب خلاص.
3: ايه ده؟ يعني ما بتحبنيش؟
4: انت حاجه تانية يا قلبي، حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه حلوه. ده انت اللي محليه حياتي يا حياتي.
3: طب ليه بقى ما بتسالش على حياتك؟ انا مش متعوده منك على كده يا بيبي.
4: معلش عندي بلاوي والله يا ميرو، بس متابعك كويس بأمارة المقال اللي كتبه الصحفي بتاع جريده كلمه ده.
3: ده البلد كلها شافته.
4: بس انا مسكت، انا كلمت رئيس التحرير بتاعه وبهدلته.
3: ما كانش فيه داعي يا بيبي.
4: ازاي بقى؟ لازم كل الناس تعرف ان اميره شاهين خط احمر، لازم يتعمل لك الف حساب. ولو سكت على الاشكال دي هتهيص فيها اكتر، وهتلاقي كل يوم واحد كاتب عنك بقى اسوأ من كده بكتير. صدقيني انا عارف الاشكال دي كويس.
3: لا يا حبيبي، صالح محمود غير، وعموما انا اتكلمت معاه.
4: انت تعرفيه ولا ايه؟
3: يعني لسه متعرفين من فتره بسيطه.
4: حلو قوي. انت فين؟
3: في الشارع، لسه خارجه من اللوكيشن.
4: تعالي للمكتب وانا افهمك.
3: طب معلش خليها اخر النهار عشان عندي مشوار كده.
4: ماشي، هستناكي.
5: ازيك يا باشمهندس؟
6: الحمد لله.
5: وايه اخبار الشغل؟
6: تمام، محتاجين بس الاسمده بتاعت شجر البرتقال، انا بلغت من فتره انها ناقصه.
5: هتجيلك بكره ولا بعده. انا بس كنت عايزك كده في حاجه هندسه.
6: اتفضل.
5: تعال معايا.
6: على فين؟
5: هنا لحد مبنى الضيافه بس. ادخل يا باشمهندس.
6: مين دي؟ دخلت هنا ازاي؟
5: ضيفه، ضيفه منصور بيه شخصيا.
6: عشان كده كنت هنا النهارده الصبح. بس دي شكلها متبهدل خالص، دي عامله حادثه ولا ايه؟
5: يعني حاجه زي كده.
6: وايه المطلوب مني؟
5: تخلي بالك منها لحد ما تفوق.
6: خلي بالي منها ازاي يا استاذ يوسف؟ انا مهندس زراعي مش دكتور.
5: ما انت مش هتعمل حاجه، انت هتبص عليها كل شويه واول ما تفوق هتبلغني بس كده.
6: بس دي محتاجه تروح مستشفى مش مزرعه.
5: انت مش لسه قايل انك مهندس مش دكتور؟
6: وايه المانع انها تتعالج في مستشفى؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه.
5: ولا انا، بس دي تعليمات منصور بيه.
6: طب حكايتها ايه؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ هي قريبه منصور بيه؟
5: انا ما عنديش اي رد على اي سؤال يخصها، واعتقد اجابتها مش هتفيدك برضو.
6: يعني بتحملني مسؤوليه روح ومش عايز نعرف حاجه عنها كمان؟
5: ما انا قلت لك دي تعليمات منصور بيه، وعلى فكره هو اللي اختارك انت بالذات للمهمه البسيطه دي. لو معترض قول لي وانا اروح ابلغه، مفيش مشكله خالص.
6: انا معترض ايه؟ انا ما اقدرش ارفض طلب لمنصور بيه، كنت بحاول افهم بس.
5: مش دايما لازم نفهم هندسه. ها يلا هسيبك انا بقى.
7: يا ريت تاكد عليا لما شحنه الفراوله تطلع.
6: فراوله ايه بس بعد المصيبه اللي سبتها لي دي؟ اكيد البنت دي وراها حكايه، وحكايه كبيره قوي كمان.
8: ده ايه الزحمه دي كلها؟ ايه البلد كلها عيانه ولا ايه؟
9: ده كده رايجة، انت ما دخلتش مستشفى عام قبل كده ولا ايه؟
8: هي ما دخلتش مستشفى في حياتي غير يوم ولادة جنى، بس كانت حاجة تانية، مستشفى 5 نجوم يعني فندق.
9: يا عم الحمد لله، ربنا يبعد عنك سكة المستشفيات.
8: احنا هنسأل مين بقى في المولد ده؟
9: تعال نشوف الاستقبال.
8: يعني ايه مش موجودة؟ راحت فين يعني؟
10: معرفش.
9: مش حضرتك مدير المستشفى؟
10: ايوه يا فندم، بس احنا ملناش دعوه فعلا بخروج المرض.
8: يعني ايه؟ المريض اللي عايز يخرج يمشي في اي وقت.
10: بالظبط.
9: بالظبط ايه يا دكتور؟ دي شهاده عيان في قضيه مهمه.
10: محدش بلغنا بكده، والمريضه جت من غير محضر ولا حراسه، بالنسبه لنا مريضه عاديه زي كل المرضى اللي في المستشفى، ومن حقها تخرج في اي وقت.
8: وتخرج ازاي؟ دي واحده جسمها كله متدغدغ وكانت في غيبوبه اصلا. اسمح لي يا دكتور، انا مش مقتنع بالكلام ده خالص.
10: دي مستشفى عام يا استاذ مش سجن، واحنا دكاتره مهمتنا نعالج المرضى مش بس نحرسهم. ممكن يكون حد من اهلها جه خدها بالليل.
8: تمام. طيب بقى بتسجلوا دخول وخروج المرضى في دفتر؟ يعني في سيستم اي حاجه ولا ده كمان مش موجود؟
10: لا موجود، انا جبت دفتر اليوميه من عند بوابه الامن اهو.
9: طب شوف لنا كده خرجت امتى.
10: ندور بقى برقم الغرفه لان المريضه مجهوله الهويه.
9: ده صحيح
10: اهي خرجت الساعه 5:30 الفجر.
9: مع مين؟
10: مع اخوها.
5: اخوها مين؟ دي من المنصوره ملهاش حد هنا.
10: ما يمكن حد بلغ اهلها.
5: بقول لحضرتك محدش يعرف حاجه عنها هنا غير عم اسماعيل الله يرحمه.
9: واسمه ايه اخوها ده؟
10: ماجد ابو المجد عبد المجيد.
5: الله الله على الاسم ماجد ابو المجد عبد المجيد. ايه علي البنت اتخطفت؟ خطفوا الشهده
9: للاسف. ده صحيح.
11: حمد لله على السلامه يا استاذ صالح.
5: الله يسلمك يا ربع. ده موجود في الكافيه؟
11: لا ما جاش النهارده.
5: انت متوقع كده؟ وطبعا سعيد برضو ما جاش.
11: ما شفتوش الصراحه.
5: تمام.
11: بقول لك ايه، صاروخ الصواريخ مستنياك جوه.
5: اميره شاهين انا مش فايق لها خالص.
3: يا اخيرا جيت. الحمد لله على السلامه.
5: ايه ده انت قاعده من بدري ولا ايه؟
3: مش قوي. انت كنت فين؟ وقفل تليفونك ليه؟ قالوا لي ان انت بتكون هنا في الوقت ده.
5: معلش كان عندي حوارات كتير النهارده، قفلت تليفوني عشان كنت في جنازه وسبته مقفول ما خدتش بالي.
3: ايه ده خير؟ جنازه مين؟
5: واحد غلبان ملوش اي حد في الدنيا، مع انه كان يعرف طوب الارض. سبحان الله ما كانش فيه في جنازته غير اهله بس.
3: اه ما هي دي بقى اللي اسمها اللمه الكذابه. ده كان راجل كبير.
5: اه مات امبارح، مات هنا في الشارع اللي جنبنا.
3: حادثه ولا ايه؟
5: حادثه بشعه. عيل مستهتر كده كان سايق بسرعه وشال الراجل الغلبان، مات في ساعتها.
3: يا ساتر يا رب. ده شارع صغير وضيق، كان ماشي فيه بسرعه ازاي ده؟
5: بقولك مستهتر، عيل متدلع ابن رجل اعمال.
3: ايه ده مين ده؟
5: من غير الموضوع ده احسن.
3: دي الحكايه مضايقاك للدرجات دي بقى؟
5: مش مضايقاني وبس، دي تعباني النفسيه.
3: ليه كده؟ ده موت يعني، قضاء وقدر
5: ونعم بالله. بس دي جريمه قتل.
3: الله مش بتقول حادثه؟
5: لا مش حادثه، الواد اللي خبطه ده كان متعمد.
3: يا خبر. طب وايه اتقبض عليه ولا ايه؟
5: لا لسه الادله مش كامله. قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده يا اميره.
3: خلاص خلاص انا اسف.
5: بس غريبه قوي، انت ما عندكيش تصوير ولا ايه؟ اللي انا عارفه ان انت مش فاضيه طول الوقت وبتصوري.
3: يوه انت هتقول زيهم بقى ولا ايه؟
5: لا يا ستي ربنا يزيد ويبارك. انا بس مستغرب يعني، انت سايبه كل اللي وراكي وقاعده مستنياني؟ هو في حاجه؟
3: تصدق انك دمك تقيل، حد يقول كده لواحده قاعده مستنياه؟
5: لا ومش اي واحده، دي اميره شاهين. عندك حق، انا فعلا دمي تقيل وقليل الذوق كمان. بس بجد يا اميره في حاجه معينه ولا عادي؟
3: مش عارف صالح.
5: نعم.
3: انا بقيت بحس اني عايز اشوفك كل يوم، ده معناه ايه؟
5: معناه ايه؟ واضحه جدا، معجبه بيا
3: او بحبك.
5: ايه ده بالسرعه دي؟ امير احنا متعرفين من فتره بسيطه ولسه ما نعرفش كل حاجه عن بعض.
3: هنعرف يعني، دي كلها شكليات، المهم ان القلب دق خلاص.
5: انت عمليه قوي.
3: مش عايز تقولها ليه؟
5: هي ايه؟
3: بحبك.
5: عشان دي مش مجرد كلمه، دي مسؤوليه كبيره قوي.
3: يعني افهم من كده انك لسه ما حبتنيش؟
5: لا يعني ابقى مجنون ومش طبيعي. انا بس عايز اديكي فرصه.
3: فرصه لايه بقى؟
5: عايز اشوف حبيتيني بجد ولا ده مجرد اعجاب.
3: ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا عيله صغيره ولا مراهقه مش هعرف بحب بجد ولا لا؟ انا عديت بمرحله الاعجاب دي من اول مقابله.
5: واعجبتي بيا اكتر في تاني مقابله، واتعلقتي بيا بقى في تالت مقابله، وحبيتيني قوي لما بهدلتك في المقال مش كده؟
3: هو انا كان باين عليا قوي كده؟
5: لا خالص، انت كنت ضايعه طول الوقت. سحر جوش اتجوزتني بنفس الطريقه.
3: لا لا لا ده فال وحش قوي.
5: ما عشان كده عايز اديكي وقت.
3: تمام بس انت ايه بقى يعني؟ انا يهمني اعرف.
5: ما انا قلت.
3: اما اقول تاني،
5: انا قلت لك ابقى مجنون لو ما حبيتكيش. ممكن اعرف بقى بتضحك ليه؟
3: لانك مجنون فعلا.
5: ده صحيح، على راي علي ابو ضيف.
3: مين علي ابو ضيف؟
5: صاحبي، صاحبي من ايام الدراسه، هو دلوقتي اللي بيحقق في قضيه الراجل اللي قلت لك عليه.
3: اهو انت اللي بتجيب سيره القضيه اهو.
5: ماشي يا ستي، عندنا المره دي.
3: تحب اوديك النادي تشوف بنتك؟
5: لا جانا ما بتروحش النادي النهارده، انا عايز اروح البيت، عايز ارتاح. حاسس ان دماغي مليانه ناس بيتخانقوا ماسكين في بعض كمان.
3: يا ساتر يا ساتر. طب الحق اوصلك بقى قبل ما يعوروا بعض.
12: يا ريت أرجوكي.
13: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: العالمي للحبايب 88.9 حلوه وسكر في الجائح ام
1: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اتحرر
1: نمتي؟
2: ما عشت
1: كيف دايما عم تحكي؟
3: نمتي؟

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781 2

0: 8-2-8-8-8. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

Oh,

0: Yeah.
1: You. Oh, you.

يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف.

جنة بتنسى مرة وتعجبني.

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر